0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم صل على محمد في الأولين وصلي عليه في الآخرين، وصلي على محمد إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد.

بعد الرضا. اللهم صل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما أردت أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد عدد خلقك، وصل على محمد رضا نفسك، وصل على محمد زينة عرشك، وصل على محمد مداد كلماتك التي لا تنفد. اللهم واعطي محمد الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم عظم برهانه وأفلج حجته وأبلغه مأموله في أهل بيته وأمته. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورأفتك ورحماتك على محمد حبيبك وصفيك وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد بأفضل ما صليت على أحد من خلقك، وبارك على محمد مثل ذلك، وارحم محمدا مثل ذلك. اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى، وصل على محمد في النهار إذا تجلى، وصل على محمد في الآخرة والأولى. اللهم صل على محمد الصلاة التامة، وبارك على محمد البركة التامة، وسلم على

أسألك اللهم أن تصلي وتسلم على من خصص وعمم وأوضح وأبهم، فهو الحق والروح والنور والسراج من حيث الإبداع والاختراع والكشف والانتقال. أحمد أمرك ومحمد خلقك وأسعد كونك، والمجموع من ذلك صلاة ذاتية خاصة به عامة في جميع ألواحه الحرفية والإسمية وجميع مراتبه صلاة متصلة لا يمكن انفصالها بسبب ولا بغير ذلك، وعلى آله وأصحابه الأمهات الجوامع والخزائن الموانع، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات. عدد سور القرآن الكريم وآياته وكلماته وحروفه ونقطه وتفصيله وجمله وجزئياته وكلياته وشكله وهمزه وحركاته وسكناته ومعجمه ومهمله ومفصله ومجمله ومنطوقه ومفهومه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وإشاراته وأوامره ونهيه وعبره ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله، وعدد ما أحصى وملء ما أحصى، وعدد الأحاديث الواردة ومن رواها والآثار.

اللهم يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، واجزي محمدا عليه الصلاة والسلام ما هو أهله. اللهم إني أسألك بحبك الذي أثبته، وبقسمك بعمره الذي شرفته وفضلته، وبمكانه منك الذي به خصصته واصطفيته، أن تجازيه عنا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته، وتؤتيه من الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة فوق أمنيته، وتعظم عن يمين العرش نوره بما نورت به من قلوب عبيدك، وأن تضاعف في حضرة القدس حبوره بما قاسى من الشدائد في الدعاء إلى توحيدك، وأن تجدد عليه من شرائف صلواتك ولطائف بركاتك وعوارف تسليمك وكراماتك، وتعليه به في عليين مستقرا ومقاما. اللهم واطلق لساني بإبلاغ الصلاة عليه والتسليم، واملأ جنابي من حبه وتوفية حقه العظيم، واستعمل أركاني بأوامره ونواهيه في النهار الواضح والليل

اللهم فبحق السورة المتلوة بلسان البيان أنزل صلاة وصلتك السبوحية من عرش اسمك العظيم على واحد عوالم تجلياتك القدسية الأكرم نوراني المشارق والمغارب صمداني الوجهة بك إليك في المآرب والمطالب لوح نقوش سرك المحيط الجامع لسان الأزل المفيض بكل ما شئت الأول القابل لأنواع تعييناتك العلية على اختلاف شؤونها الآخر الخاتم على كنوز إمداداتك الزكية العبد القائم بسر الغيب والإحاطة بغايات الوصل وسلم باسمك السلام الممدد القيومي عليه منك معك دائما ما دام كل ما كان وكل ما يكون وبقي تعيين أحديتك في الظهور والبطون وأشرف جمال شهودك على عوالم أمرك في الحركة والسكون وأنفقت من خزائن مواهبك ما شئت من سرك المصون وبطن عن إدراك كنهك أحد من خلقك لما كتمت من أمرك المكنون.

اللهم صل على الواحد الثاني المخصوص بالسبع المثاني، السر الساري في منازل الأفق الرحماني، القلم الجاري بمداد المدد الرباني، على طور العقل الإنساني، صلاة تتجدد بتجدد رحمتك عليه وانتهاء نورك وسرك إليه، فهو ألف أحديتك وحاء وحدانيتك وميم ملكك ودال دينك، ألا لله الدين الخالص. فقد أخلصت الخالص القائم بالدين الخالص وأضفته إليك، فصل يا ربي على من قام بما أضفت إليك على التحقيق، فأتم دينك وبلغ رسالتك وأوضح سبيلك وأدى أمانتك وأقام البرهان على وحدانيتك وأثبت في القلوب أحديتك، فهو سرك المصون بهيبتك وجلالك، المتوج بنور أسرارك وجمالك. بل صلي ربي عليه قدر مقامه العظيم لديك وعلى قدر عزته عليك.

اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب الحبيب محمد صلي وسلم على الحبيب محمد كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا

صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه: أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك وعابدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسمواته وأرضه عليك يا رسول الله.

إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

قال في حقك الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنى بركات عدد الملائكة والحور العين والولدان والإنس والجان وخلق البحر والأنعام والدواب والوحوش والأطيار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد الحسوم والأعضاء والبطون وما حوت عدد العروق والمسام والأسماع والأبصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد الزروع والنبات والأوراق والأغصان والأشجار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد الحب والنوى والبذور والزهور والفواكه والثمار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد السماء ودوران الفلك وممر السحاب وهبوب الرياح ولمع البرق وأصوات الرعد وقطر الأمطار.

محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم صل على محمد أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم صل على محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب الخير والمير صاحب السرايا والعطايا والآيات والمعجزات والعلامات الباهرات والمقام المحمود والحوض المورود والشفاعة والسجود للرب المعبود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه. صلى الله على الأول في الإيجاد والجود والوجود الفاتح لكل شاهد حضرتي الشاهد والمشهود السر الباطن والنور الظاهر الذي هو عين المقصود حائز قصب السبق في عالم الخلق المخصوص بالأولية الروح الأقدس العلي والنور الأكمل البهي القائم بكمال العبودية في حضرة المعبود فهو الرسول الأعظم والنبي الأكرم والولي المقرب المسعود وعلى آله وأصحابه خزائن أسراره ومعارف أنواره ومطالع أقماره كنوز الحقائق وهداة الخلائق نجوم الهدى لمن اهتدى وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله وما أنا من المشركين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنمى بركات عدد ما في علمك وملء ما في علمك وزينة ما في علمك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ رضاك حتى ترضى، وإذا رضيت وعدد ما ذكرك خلقك وعدد ما هم ذاكروك وعدد ما سبحوك وحمدوك وكبروك ووحدوك وهللوك واستغفروك وعدد ما هم مسبحوك وحامدوك ومكبروك ومستغفروك وعلى ممر الدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الحركات والسكنات والحسنات والسيئات وتخلل المنسوجات ومضغ الأفواه ورمش الأبصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركة عدد الأنفاس والخواطر والحروف والنقط والكلمات وحركاتها وعدد الهواجس والسيئات وتعاقب الوساوس والأوهام والشكوك والظنون وترادف الأفكار.

أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ومن يقول للشيء كن فيكون، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وأن ترزقنا

محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم أبلغه عنا السلام كلما ذكر السلام، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم مستمعينا الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا الجديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية FM وراية تيفي. في يوم جديد نتابع إسرائيل تستعد لعملية عسكرية واسعة جديدة في غزة. ما بعد صورة الدكتور حسام أبو الصفية، أين يقف ملف أسرى غزة اليوم؟ بتسليم تنشر توثيقا لقتل أحد جنود الاحتلال الرضيع سام أبو هيكل في الخليل. وأخيرا مخطط أمريكي للبنان يقضي بإقامة مناطق آمنة وانسحاب القوات الإسرائيلية منها مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها. أهلا بكم في يوم جديد، وإلى آخر أبرز التطورات والمستجدات الميدانية في قطاع غزة. تواصل قوات الاحتلال هذا اليوم 44 بعد 200 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية، لا سيما عبر عمليات القصف ونسف المنازل والمنشآت المدنية. هذا وارتكبت قوات الاحتلال منذ ساعات فجر هذا اليوم 6 خروقات جديدة لهدنة غزة التي وقعت بوساطة عربية أمريكية في 10 من أكتوبر للعام الماضي بمدينة شرم الشيخ المصرية بعد إبادة جماعية استمرت لأكثر من عامين. في ورقتنا الأولى، في وقت تتواصل فيها الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويؤسس لمرحلة جديدة في داخل قطاع غزة، تتصاعد في المقابل التهديدات الإسرائيلية الجديدة بشأن عملية عسكرية واسعة جديدة في قطاع غزة، وسط حديث عن خطط ميدانية تستهدف مناطق مختلفة في داخل قطاع غزة. هذه التهديدات تثير تساؤلات حول أهداف الحكومة الإسرائيلية الحقيقية وإمكانية العودة إلى التصعيد العسكري الشامل، وانعكس ذلك على مسار المفاوضات والأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في داخل القطاع.

هذا ما نشره الإعلام العبري بالأمس بأن إسرائيل باتت فعلا تستعد لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة. هناك مصادر تتحدث في الجيش الإسرائيلي بأنه يجري مناورات وتدريبات مفاجئة في محيط غزة استعدادا لسيناريوهات تصعيد عسكري جديد. في المقابل تقارير إسرائيلية تتحدث عن إقرار رئيس الأركان خططا عملياتية لاستئناف الحرب وتوسيع العمليات البرية في داخل قطاع غزة. على ذلك هناك مخاوف من كارثة إنسانية جديدة مع أي عملية عسكرية واسعة في ظل أوضاع النزوح ونقص المساعدات داخل قطاع غزة.

إذن جاء هذا القرار بعد أن عرض قائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف على مرؤوسي خلال مناقشات تناولت احتمال العودة إلى القتال الموسع في داخل قطاع غزة. هي رؤية تقوم على عدم جدوى استمرار المباحثات في القاهرة حسب قوله، وذلك لغياب أي جهة دولية قادرة أو طرف راغب حتى الآن في نزع سلاح حماس. ومن هذا المنطلق يرى أن الجيش الإسرائيلي سيضطر عاجلا أم آجلا إلى شن هجوم واسع نطاق على قطاع غزة. إلى جانب ذلك، زعمت المصادر ذاتها إلى أن الحركة الفلسطينية تماطل بهدف إعادة بناء قدراتها العسكرية والتنظيمية، متضمنة أجزاء من شبكة الأنفاق التي تضررت أثناء الحرب، فضلا عن إعادة إنشاء بعض مقار القيادة والسيطرة عليه. وفي ضوء ذلك رأى أيضا أن وقف إطلاق النار على الجهتين اللبنانية والإيرانية قد يمنح الجيش هامشا للتحرك في داخل قطاع غزة. هناك تساؤلات جديدة حول موقف الوسطاء، كل من مصر وقطر وتركيا، وإمكانية إنقاذ المفاوضات قبل انطلاق عملية عسكرية جديدة في داخل قطاع غزة. وهناك أيضا انعكاسات على أي هجوم واسع على ملف الأسرى الإسرائيليين والمحتجزين الإسرائيليين، وهذا عفوا المحتجزين الفلسطينيين، هذا حسب ما نشرت وسائل إعلام عبرية خلال الساعات الأخيرة.

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية اليوم تضع سيناريوهات متعددة لتوسيع العمليات البرية والجوية تشمل مناطق لا تزال تشهد كثافة سكانية عالية، مراكز نزوح تضم آلاف العائلات الفلسطينية، وهذا حسب ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية خلال الساعة الأخيرة. كما تتحدث التقارير عن خطط تهدف إلى زيادة الضغط العسكري على الفصائل الفلسطينية في محاولة لتحقيق أهداف لم تتمكن إسرائيل من إنجازها رغم أشهر طويلة من هذه الحرب. في المقابل تثير هذه الاستعدادات مخاوف واسعة من موجة نزوح جديدة داخل قطاع غزة، خاصة في ظل محدودية المناطق الآمنة وتراجع القدرة الاستيعابية لمراكز الإيواء والخيام المنتشرة في مختلف المحافظات. هذا وتحذر المؤسسات الإنسانية من أي تصعيد واسع قد يؤدي لتفاقم أزمة الغذاء والمياه والخدمات الصحية التي وصلت إلى مستويات حرجة بفعل الحصار والدمار المستمر. سياسيا، يضع الحديث عن عملية جديدة الوسطاء الإقليميين والدوليين أمام تحدي إضافي في ظل المساعي المستمرة لإحياء هذه المفاوضات، مفاوضات وقف إطلاق النار. يرى مراقبون أن التصعيد العسكري المحتمل قد يستخدم كورقة ضغط خلال المفاوضات، فيما يخشى آخرون أن يؤدي إلى انهيار المسار التفاوضي بالكامل وإطالة أمد الحرب. ورقتنا الأخرى، إعادة الصور المتداولة للطبيب حسام أبو صفية يوم أمس بعد ظهوره أمام المحكمة وما بتى عليه أيضا من آثار إنهاك وتدهور جسدي، تسليط الضوء مجددا على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وتحديدا معتقلي قطاع غزة الذين يواجهون منذ بداية هذه الحرب ظروفا استثنائية من الإخفاء القسري والعزل والانتهاكات المتواصلة. وبينما تكشف هذه الشهادات الحقوقية وأيضا ما يظل غائبا خلف أسوار السجون والمعسكرات الإسرائيلية، تتصاعد باتت اليوم التساؤلات حول مصير آلاف المعتقلين من قطاع غزة وحقيقة أوضاعهم القانونية والإنسانية. هذه الصورة عكست اليوم جانبا من الواقع، واقع الاعتقال الذي يعيشه أسرى غزة داخل سجون الاحتلال. يعود ملف أسرى غزة إلى الواجهة من جديد. هذه الصورة التي أظهرت تدهورا صحيا وجسديا واضحا على مدير مستشفى كمال عدوان خلال ظهوره أمام المحكمة الإسرائيلية أثارت تساؤلات واسعة حول آلاف المعتقلين من داخل قطاع غزة وحجم الانتهاكات التي يتعرضون لها خلف القضبان. بين الشهادات اليوم باتت تتحدث عن العزل الانفرادي، الحرمان من العلاج وسوء ظروف الاحتجاز، وبين غياب المعلومات الدقيقة حول مصير آلاف المعتقلين من داخل قطاع غزة الذين اعتقلوا خلال الحرب على غزة. يبرز السؤال ملح اليوم، أين يقف ملف أسرى غزة؟ ما الذي تكشفه قضية حسام أبو صفية عن واقع الأسرى الغزيين عموماً؟

ونشر هذه الصورة بالأمس تصدرت قضية دكتور حسام أبو صفية منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب آلاف المتضامنين والمؤسسات الحقوقية بتدخل دولي عاجل للكشف عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين وضمان حصولهم على رعاية طبية والحقوق التي تكفل القوانين الدولية لها. كما دعت جهات حقوقية إلى فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المبلغ عنها داخل سجون الاحتلال، وخصوصا بعد الكشف عن نقله إلى العزل الانفرادي وحرمانه من العلاج وفق ما أفاد محاميه بالأمس.

0: مراقبون أن صورة دكتور حسام أبو صفية بالأمس تحولت خلال ساعات لرمز لمعاناة أسرى غزة، وأنها قد تشكل نقطة تحول في تسليط الضوء إعلاميا وحقوقيا على هذا الملف، تماما كما فعلت صور وشهادات سابقة ساهمت في إثارة ضغوط دولية بشأن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين. ويبقى السؤال الأبرز اليوم، هل ستنجح هذه الصدمة التي أحدثتها الصورة في دفع المجتمع الدولي إلى تحرك فعلي، أم ستضاف إلى سلسلة طويلة من المناشدات التي لم تعكس ولم تنعكس على واقع الأسرى في داخل سجون الاحتلال؟ نتحدث وإياكم حول هذا الملف مباشرة. نرحب بك معنا مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الأستاذ علاء إسكافي. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
0: تحياتي لك أستاذ علاء. يعني عندما نتحدث حول هذه الصورة التي هزت الجميع وتم نشرها بشكل كبير على موقع التواصل الاجتماعي الدكتور حسام أبو صفية بالأمس، وما أثرته أيضا من صدمة واسعة بين صفوف المواطنين والعالم، ما الذي تكشفه هذه الصورة عن واقع معتقلي قطاع غزة داخل سجون الاحتلال تحديدا؟
1: صباح الخير لك ولجميع السادة المتابعين والمتابعات. يعني حقيقة تم تداوله بالأمس من صورة للمعتقل حسام أبو صفية، هي صورة عن واقع ما سوى يعيشه المعتقل والأسرى في الاحتلال، ولا سيما أن عدم التواصل مع العالم الخارجي من خلال السماح للمؤسسات الدولية والمؤسسات الأحمر بتأخذ المعتقلات والسجون والاطلاع على أوضاعهم المأساوية التي يعيشها.
0: أستاذ علاء، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، إذن سنعود الحديث مع الأستاذ علاء للحديث أكثر حول هذا الملف. ونتحدث حول الأرقام التي هي غير واضحة حتى الآن حول معتقلي قطاع غزة الذين ما زالوا رهن الاحتجاز الإسرائيلي. إذا نعود إليك مجددا أستاذ علاء، وكنا نتحدث حول هذه الصورة التي لاقت صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي للطبيب حسام أبو صفية، وأيضا يعني هي تكشف ما يعانيه أسرى قطاع غزة تحديدا في داخل السجون.
1: صحيح، يعني الصورة التي تم تداولها بالأمس هي تعبر عن الواقع المأساوي الذي يعيشه المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة عندما يتم منع المعتقلين من التواصل مع العالم الخارجي وحرمان الأسرى من الزيارات، وفيما يتعلق باللجنة الدولية للصليب الأحمر للاطلاع على أوضاع المعتقلين والأسرى، ولا سيما ما تمارسه

0: المعتقل حسام أبو صفية هو كل المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يعانون من النحافة وانخفاض أوزانهم نتيجة حرمانهم من الطعام والغذاء، هذا بالإضافة إلى عمليات التنكيل والتعذيب التي تمارس على المعتقلين حتى بشكل يعني متبع شبه يومي، عندما تقوم وحدات متخصصة من القمع بالاعتداء والهجوم على المعتقلين في أماكن تواجدهم في سواء في العزل الانفرادي أو في الأقسام والغرف، بالإضافة إلى أنه ما يتم عرضهم بالأمس من خلال إجراءات المحاكمة وهي مخالفة واضحة وصارخة لكافة ضمانات المحاكمة العادلة، عندما يتم يعني عرضه من خلال تقنية الفيديو للمحكمة وعدم حضوره بصورة مباشرة إلى قاعات المحاكم، بالإضافة إلى أنه عندما يتم يعني ما يدعى أو ما يعرف بوجود أنه أمام قاضي أو محكمة وهو مكبل اليدين، فهذه يعني مخالفة وانتهاك واضح وصريخ وصارخ في التعامل مع المعتقلين والأسرى أمام القضاء وفي وأثناء محاكمته، وهذه يعني من المعروف دوليا وضمن إجراءات المحاكمة العادلة بأن يتم فك أي من القيود أو وإن أن لا يكون مكبل أي من المعتقلين أمام القضاء أو أمام القاضي، ولكن الاحتلال الإسرائيلي من خلال عمليات التنكيل الدائمة والمستمرة واستهتاره بالالتزامات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان، فإنه يمارس كافة أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، ولم يلتزم اتجاه المعتقلين والأسرى بأي من قواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.
1: هل هناك أي أرقام واضحة اليوم أستاذ علاء يعني حول أعداد معتقلي قطاع غزة الذين ما زالوا فعلا رهن الاحتجاز الإسرائيلي، وإلى أي مدى برأيك فعلا باتت يعني وما زالت سياسة الإخفاء القسري هي تشكل العنوان الأبرز في هذا الملف؟
0: يعني حسب الأرقام والإحصائيات المتوفرة لدينا أنه أكثر من 1350 معتقل تم اعتقالهم من قطاع غزة ولا زالوا في سجون ومعتقلات الاحتلال موقوفين استنادا لما يعرف بقانون المقاتل غير شرعي، وحوالي 320 معتقل يتم تمديدهم وتوقيفهم من خلال المحاكم أو القضاء الإسرائيلي، وعلى يعني على أن يتم تقديم لهم لوائح اتهام في المستقبل، ما يزيد عن 80 من المعتقلين من قطاع غزة من أعلن عن هوياتهم وأسمائهم بأنهم استشهدوا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية أو معسكرات الجيش، هناك ربما ما يزيد عن أكثر من 1000 لحتى الآن من المختفين قصرا أو لم تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف بأنهم قاموا باعتقالهم أو وجود يعني أدلة على أن الاحتلال الإسرائيلي أو يعترف الاحتلال بوجودهم أو قام باعتقالهم خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يعني بالإضافة إلى ما يقوم به من عمليات اعتقال للمواطنين من قطاع غزة، كما يعني مع الدكتور حسام أبو صفية باعتقاله استنادا إلى قانون المقاتل غير شرعي، أي هو الوجه الآخر لعمليات الاعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية، أي بدون تهمة أو تقديم لائحة اتهام بناء على ملفات سرية، ولا يتم مناقشة أي من الأدلة والبينات التي يعني يتم مواجهة المعتقل فيها، بناء يتم توقيفه بناء على أدلة وبينات سرية تكون تابعة أو موجودة لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

0: وحتى بعد التعديلات التي تمت خلال حرب الإبادة الجماعية وإعطاء صلاحيات واسعة إلى الجهات التنفيذية الأمنية، أي صلاحيات لقادة الاحتلال والجيش بأن يقوم بتوقيف المواطنين من قطاع غزة، بناء ربما يعني على ادعاءات أو حتى يتم بوجود علانية لدى المعتقل بتنفيذ أي من الأعمال ويتم توقيفه على هذه الأعمال، أو ربما سيقوم بتنفيذها في المستقبل.
1: شكرا.
0: بالإضافة إلى أنه قانون المقاتل غير شرعي هو يعني بعد التعديلات التي أصبحت في تداول الجميع في الفترة الأخيرة بصلاحيات واسعة لأفراد من جيش الاحتلال.
1: أشكرك جزيل الشكر مدير مؤسسات أضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الأستاذ علاء إسكافي. ضيفة في حديثة أثارت موجة واسعة من الغضب والتساؤلات، نشرت منظمة بتسلم الحقوقية توثيقا حول ارتقاء رضيع سام أبو هيكل في مدينة الخليل في واقعة تعيد فتح النقاش حول قواعد إطلاق النار بحق المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال. تفاصيل ما حدث مع عائلة أبو هيكل وما وثقته منظمة بتسلم يحدثنا بها عبر رأي الأستاذ كريم جبران مدير البحث الميداني في المنظمة.
2: طبعا حادثة مقتل الطفل سام أبو هيكل هي واحدة من آلاف الحالات القتل أطفال فلسطينيين بدون ما يكون في هناك أي مبرر لعملية إطلاق النار. ما حصل مع عائلة أبو هيكل إنه كان في رب العائلة مع أسرته متوجهين لمنطقة تل رميدة في الخليل، تفاجأ بوجود جنود بالجانب الآخر من خط سيره من الشارع اللي كان بيسير فيه. قبل ما يتوقف بشكل كامل قام أحد الجنود بإطلاق رصاصتين على مركبة العائلة، الأولى أصابت أو واحدة أصابت غطاء المحرك والثانية نفذت من الزجاج الأمامي، ضربت بإصبع الوالد واستمرت لكي تضرب رأس الرضيع الذي كان بحضن والدته. الشظايا أصابت الأم بجروح متوسطة، كانت في المشفى لمدة عدة أيام تحت العلاج وما زالت تحت العلاج. طبعا التحقيق بتسلم يعني استطاع الوصول إلى أدلة وإفادات من قبل شهود عيان، إضافة للتوثيقات الفيديو اللي احتووا على توثيقين. التوثيق الأول هو للجنود اللي قاموا بإطلاق أو جندي اللي قام بإطلاق النار، والتوثيق الثاني اللي من بعد الحادثة واللي هو تضمن نقل الوالد لابنه المصاب واللي مصاب بشكل خطر لأنه توفي خلال لحظات من المركبة، وكما كذلك بنقدر نشوف بالتصوير والدة الطفل الشهيد وهي ملقاة على الأرض نتيجة إصابته. طبعا الشهادات والأدلة اللي تم جمعها من الشهود العيان أيضا ترافقت أو توافقت مع ما تم توثيقه في مادة الفيديو اللي تم نشرها من قبل منظمة بتسلم واللي اليوم تم توزيعها على وسائل إعلام دولية ولقت القضية اهتمام بالغ بشكل كبير وبالغ من قبل وسائل الإعلام الدولية المختلفة، وما زالت تتفاعل في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. طبعا الرواية الرسمية الإسرائيلية دائما بتحاول تنصل من المسؤولية، وهذا يعني عهدنا بهاي المنظومة اللي هي بتستبيح دم الفلسطيني بتستبيح حقوق الفلسطيني ودائما عندها المبرر لهذه القضية، ولكن بالتأكيد هي مبررات تواهية ولا يعني تقترب حتى من الحقيقة. وتوثيق الفيديو كان بيوثق وبيدلل على أنه لم تكن هناك أي خطورة على جنود الاحتلال، هاي من ناحية. من ناحية ثانية أنه ما يتم اليوم الحديث عنه عن منظومة حقوق الإنسان وحماية الأفراد، هذا تطرق له بشكل واضح في بيان منظمة بتسالم، عندما يعني اتهمت مديرة منظمة بتسالم المجتمع الدولي بأنه هو أيضا مسؤول عن هذا العدد الكبير من قتل الفلسطينيين، خاصة نتكلم إحنا عن أكثر من 21 ألف طفل فلسطيني تم قتله في داخل قطاع غزة منذ 7 أكتوبر لغاية اليوم، نتكلم عن 275 طفل تم قتلهم في داخل الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر لغاية اليوم. كل ذلك تم وحصل نتيجة تقاعس في المجتمع الدولي في أداء دوره، نتيجة ازدواجية المعايير في المنظومة الدولية، ونتيجة عجز قادة العالم والمنظومات السياسية المختلفة في العالم عن القيام بدورها في حماية المدنيين الفلسطينيين وإجراء واتخاذ إجراءات عملية من أجل المحاسبة ومن أجل تدفيع الثمن على هذه الانتهاكات ومن أجل وقف هذه الانتهاكات.
1: ودوليا إلى لبنان، في تطور سياسي وأمني لافت تحدث تقارير عن طرح أمريكي جديد يتعلق بجنوب لبنان يقوم على إنشاء مناطق آمنة تنسحب منها القوات الإسرائيلية مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها. هي خطوة ينظر إليها باعتبارها محاولة لإعادة رسم قواعد الاشتباك وترتيبات ما بعد الحرب على الحدود. ويثير هذا الطرح تساؤلات عديدة حول أهدافه الحقيقية، مدى ارتباطه بالضغوط الأمريكية الإسرائيلية، انعكاساتها أيضا على السيادة اللبنانية، وأيضا عن فرص نجاحه في ظل التعقيدات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة. من هنا أرحب بك مباشرة الكاتب السياسي اللبناني الأستاذ أمين قمورية، أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
3: صباح الخير. صباح الخير،
1: تحياتي لك. يعني هناك مخطط أمريكي لربما جديد يقضي بإقامة ما تسمى بالمناطق الآمنة، انسحاب قوات الاحتلال منها مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها. عندما نتحدث حول هذا المقترح الأمريكي، ما الذي تقف خلفه فعلا واشنطن من خلال هذا الطرح؟
3: يعني أولا هو يجري الحديث عن مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي وأن يحل محلها الجيش اللبناني لتأمين عودة السكان وإخلاء هذه المنطقة مما يسمونه المسلحين. لكن قبل الوصول إلى المنطقة التجريبية، حتى الآن لا يوجد وقف إطلاق النار ولا حتى خفض التصعيد. يعني العمليات العسكرية مستمرة، القصف مستمر، عمليات التجريف على قدم وساق. من الواضح أنه حتى هذه اللحظة نتنياهو لا يريد أن يقدم شيء. الشغل الشاغل الوحيد لنتنياهو هو الانتخابات الإسرائيلية، وعندما يكون هناك انتخابات إسرائيلية يصير الهاجس الأمني هو الأساس، تصير الحسابات في الداخل بين يمين متطرف ويمين أكثر تطرفا. بالنسبة للولايات المتحدة التي يفترض أنها الراعي والتي هي التي أقنعت الجانب اللبناني بالدخول بالمفاوضات، تقول أنها تضغط على نتنياهو. صحيح تضغط على نتنياهو، لكن لهذا الضغط حدود بسبب العلاقة الخاصة بين الطرفين، وبالتالي الولايات المتحدة التي يفترض أنها ستكون الكفيل لا تفعل شيء سوى تشجيع نتنياهو على البقاء في هذه المناطق التي احتلها، لا بل توسيع احتلالها.
1: نعم
3: أسمع، تتكلمين معي؟
1: نعم أستاذ أمين، يعني كنا أيضا أود الحديث حول المكاسب. يعني عندما تتحدث حول انسحاب جيش الاحتلال من مناطق معينة مقابل انتشار الجيش اللبناني، يعني ما هي المكاسب التي لربما تسعى إسرائيل لتحقيقها من وراء هذا الانسحاب مقابل انتشار الجيش اللبناني؟
3: إسرائيل لا تريد الانسحاب، إسرائيل تريد الحفاظ على منطقة أمنية واسعة. هذه عقيدة عسكرية إسرائيلية تطبقها في غزة، طبقتها في تحاول تطبيقها في جنوب سوريا، وتسعى الآن إلى تطبيقها في جنوب لبنان. هي تريد الاحتفاظ بتلال مشرفة أولا بعيدة عن الحدود، وتطل على منطقتين أساسيتين. المنطقة الأولى هي منطقة النبطي التي تعتبر ثقل أساسي لحزب الله، وكذلك منطقة طور، وبالتالي التحكم بهذه المناطق. عدا عن ذلك كل الحديث الآخر عن مناطق يمكن الجيش الإسرائيلي أن ينسحب بها غير واردة. يعني كان مثلا في نية الجيش اللبناني أو الدولة أو المفاوض اللبناني أن يطالب بانسحاب إسرائيلي من منطقة منتجبين، لكن من الواضح عندما استبقت إسرائيل هذا الطلب بالدخول إلى منطقة شخيف أرنون وهي خارج منطقة خارج نهر الليطاني شمالا، وبالتالي صار الهم الأساسي هو عدم توسيع بالنسبة للدولة اللبنانية عدم توسيع هذا الاحتلال أكثر شمال نهر الليطاني، وصار المطلب بأن تكون المنطقة التجريبية هي في منطقة ذوتر الغربية وذوتر الشرقية المطلة على قلعة شقيف أرنون لمنع الاحتلال من التقدم أكثر شمالا. لكن حتى هذا الطلب حتى الآن لا شيء، باعتقادي كل الأمور ذاهبة نحو طريق مذوت. يعني الجانب الإسرائيلي على الأرجح يذهب إلى المفاوضات فقط للشكل لإرضاء الأمريكي، لكن من المحتمل جدا أيضا أن لا يذهب الوفد اللبناني إلى الجلسة الثانية من المفاوضات المقررة في 22 من الشهر الجاري بسبب هذا الموقف الإسرائيلي. إذن الأمور باعتقادي أمام طريق مغلق، لا يوجد شيء في المدى القريب. كل الأمور مرتبطة بما يحدث في إسرائيل في الداخل.
1: وهل برأيك أستاذ أمين
3: الأمريكي على فرض شيء على نتنياهو وهذا شبه مستحيل؟
1: نعم. وهل برأيك أستاذ أمين يعني من الممكن أن تكون كل هذه الترتيبات اليومية مقدمة لاتفاق أوسع يخص الحدود البرية وأيضا حتى النقاط المتنازع عليها ما بين إسرائيل ولبنان؟
3: كل الحديث كان يجري عن اتفاقات وتنسيق أمني وما إلى ذلك. يعني الهدف الأساسي للأمريكي والإسرائيلي هو إجراء تنسيق أمني بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. باعتقادي هذه المسألة في لبنان صعبة للغاية، يعني المحاولات مستمرة لن تتوقف من الجانب الآخر، لكن في لبنان هذه نقطة حساسة لأن الهدف الأساسي من وراء ذلك هو جعل الجيش اللبناني شرطة للجيش الإسرائيلي، يعني حرس حدود الجيش الإسرائيلي وزج اللبنانيين في معركة داخلية. الكل يعرف مدى دقة الحسابات في لبنان، وفي الآونة الأخيرة على رغم الخلافات الداخلية الكبيرة الحاصلة في لبنان حتى رئيس الجمهورية الأكثر حماسا لمسألة المفاوضات المباشرة المرفوضة من قسم كبير من اللبنانيين بدأ يدرك أن الأمور ليست بهذه السهولة. هناك نوع من التراجع في موقفه فيما يتعلق تحديدا بسلاح حزب الله، لأن هذه المسألة لا يمكن أن تتم بالقوة، لابد من معالجتها بوسائل سياسية اقتصادية اجتماعية وما إلى ذلك، وبالتالي وعلى نار خفيفة. وبالتالي الطلب الإسرائيلي الأمريكي بنزع سلاح حزب الله بالقوة لا أعتقد أنه سيمر بسهولة. الشيء الوحيد الممكن هو ما اقترحه الرئيس نبيه بري، أن يكون هناك وقف شامل للنار، وبعد الوقف الشامل للنار يكون هناك انسحاب متزامن. إسرائيل تنسحب من منطقة يقابلها انسحاب لمقاتلي حزب الله من منطقة مماثلة. عدا عن ذلك أعتقد أن الأمور يعني غير واضحة. هذا هو الحل. يعني لذلك أعتقد أننا الآن أشبه في متاهة، نعرف أين نحن لكن لا أحد يعرف كيف يمكن الخروج من هذا الوضع الشائك، لا سيما مع عقل مثل العقل الإسرائيلي المتطرف.
1: أمنياتنا دوما لكم بالسلامة. شكرا جزيلا لك أستاذ أمين قموري الكاتب السياسي من لبنان. مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملائي سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هدي أبو زينة. في أمان الله.
4: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: أهلا ومرحبا بكم، طابت أوقاتكم وطاب صباحكم مستمعينا في كل مكان. هذه راية أف أم من جديد مع الأخبار، لكن سنحاول أن نلخصها على شكل عناوين مقتضبة وسريعة تعطيكم فرصة للتعرف على أبرز المستجدات عن الساعات 24 الفائتة. نحن معكم اليوم ككل يوم، اليوم الخميس 11 من شهر حزيران لعام 2026. مع البنك الإسلامي الفلسطيني الذي ينصح المستمعين، ينصح عملاءه أيضا بعدم إعطاء أي معلومات عن حساباته البنكية لأي طرف يحاول التواصل معه دون التأكد، طبعا حفاظا على معلوماتكم البنكية وحساباتكم. مرحبا بكم جميعا في أوراق الصحافة التي نبدأها الآن. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف عن سوء الأوضاع في سجن جلبوع التي تشهد تدهورا خطيرا في ظل استمرار الإجراءات العقابية المفروضة على الأسرى، الذي يعاني غالبيتهم انخفاضا حادا بأوزانهم تجاوز 10 كيلوغرامات في أو لدى بعض الأسرى. مجلس قروي بيرين يفيد بأن قوات الاحتلال تنفذ هجمة شرسة ضد القرية الواقعة شرق الخليل، سلمت خلالها اختارات نهائية بهدم 12 مسكنا ومنشأة مأهولة بالسكان في عملية تطهير عرقي ممنهجة في تلك المنطقة. قوات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على 30 دوما من أراضي شوفي وكفر اللبد، وتجبر المواطنين المتواجدين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس بطول كرم على إخلاء منطقتهم والتوجه جنوبا بحجة تدريبات عسكرية في المكان واحتمال وقوع تفجيرات على حد الزعم. مصادر إعلامية تعلن عن إقدام المستوطنين على إقامة مدارس دينية من أجل ترسيخ الاستيطان في شمال الضفة الغربية. تقارير بريطانية وأممية تكشف عن قيام عدد من الجمعيات الخيرية البريطانية بتحويل ملايين الجنيهات الإسترلينية إلى مؤسسات ومشاريع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بوجود دور مباشر لسلطات الاحتلال في تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين. صحيفة غاردين البريطانية أعلنت عن اتهامات جديدة في بريطانيا أثارت جدلا واسعا حول 32 جمعية خيرية مسجلة بإنجلترا وويلز، قدمت نحو 28 مليون جنيه إسترليني، أي أكثر من 35 مليون دولار لتمويل الاستيطان. العفو الدولية تؤكد أن تصاعد عمليات التهجير القسري وتوسيع الاستيطان في الضفة المحتلة يستدعي تحركات دولية عاجلة لوقف مخططات إسرائيل بالضم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم. منظمات حقوقية وناشطون في أمريكا يطلقون حملة ضغط على أعضاء الكونغرس للمطالبة باتخاذ خطوات عملية أكثر قوة مقابل تصاعد انتهاكات الاحتلال في الضفة المحتلة وتزايد عمليات القتل والاعتقالات والتوسع الاستيطاني فيها. في أوراق الصحافة، تواصل الضغوط الحقوقية والدبلوماسية للإفراج عن 10 من أعضاء أسطول الصمود العالمي البري المحتجزين منذ أسبوعين في شرق ليبيا في ظل تحذيرات متزايدة بشأن أوضاعهم الصحية، وتم توقيف هؤلاء على خلفية محاولتهم إرسال المساعدات إلى غزة. برغم الحديث عن تقدم ملموس في مباحثات القاهرة لتطوير تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن مصدرا مطلعا توقع لصحيفة القدس العربي اللندنية أن يقابل ذلك برفض من حكومة إسرائيل اليمينية التي تتعمد خرق وتدمير الاتفاق وتتهرب من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى. لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر تقول إنها تستعد لخطوات ميدانية للتصدي لحملة الهدم الواسعة للمنازل التي نفذها الاحتلال الأسبوع الجاري في برطع الشرقية والنقب وكابول وعبلين ومناطق أخرى في تصعيد إسرائيلي خطير بحق المواطنين الفلسطينيين في الداخل. تعثر مستمر على مساعي تشكيل القائمة العربية المشتركة في داخل الخط الأخضر بعد اجتماع رؤساء الأحزاب العربية في سخنين أول أمس على أن يعقد اجتماع آخر اليوم في الناصرة كمحاولة أخيرة لإحداث اختراق في هذا الملف، وإن بدت احتمالات المشتركة غير كبيرة. بنيامين نتنياهو يطلب إضافة 850 مليار شيكل على ميزانية الأمن الإسرائيلي في العقد القادم. صحيفة ليبراسيون الفرنسية تفيد بأن باريس أوقفت في الآونة الأخيرة استقبال فنانين وباحثين من قطاع غزة خوفا من غضب الإعلام اليميني المتطرف الموالي لدولة الاحتلال. الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يشبه إسرائيل بالنظام النازي في تعليقه على حرب الإبادة على غزة في تصريحات لاقت تنديدا من مسؤولين في إسرائيل. طبعا هذا ما جاء في كلمة باجتماع بمجلس الأمن الدولي، وهاجم بيترو من خلالها الاحتلال الإسرائيلي وأشار إلى أن عشرات الآلاف قتلتهم إسرائيل في غزة وحتى الأطفال منهم. عدم فوز ألمانيا بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي يشكل حدثا بارزا للحديث الإعلامي الغربي، والذي أظهر رفضا واسعا لسياسات برلين تجاه حقوق الشعب الفلسطيني ولا سيما في غزة. هذا الإخفاق الألماني ربطه باحثون بتراجع رصيد ألمانيا السياسي لدى عدد من الدول لا سيما في الجنوب العالمي جراء دعمها لإسرائيل التي ترتكب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. من جانبها نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا قالت فيه إن النازحين في غزة كانوا يكافحون من أجل البقاء بين الأنقاض القذرة، الآن هم يواجهون الموت بين القوارض والحشرات والصرف الصحي، وعليهم مواجهة تزايد أعداد الآفات أيضا، إذ ينتشر القمل والبراغيث والبعوض في المخيمات الشاسعة المكتظة بالنازحين ناقلة الأمراض ومسببة التهابات جلدية. واعتمدت التقرير بالطبع على مسح أجرته الأمم المتحدة مؤخرا. أما تسيفي برئيل فكتب مقالا نشرته صحيفة هارتس العبرية أمس، قال في ملخصه إن دونالد ترامب يؤسس لخلفائه من الرؤساء الأمريكيين القادمين مبدأ جديدا تجاه إسرائيل، ويتمثل بأنها دولة تنفيذ الأوامر فقط لا غير، تماما مثل كلب أليف كما يشبه تيفي برئيل إسرائيل. صور أقمار اصطناعية التقطتها شركات إيرباص وبلانيت والقمر الأوروبي سنتينال 5 تكشف عن 5 مواقع لتمركز قوات الاحتلال داخل الجانب اللبناني من الخط الأزرق منذ خريف عام 2024 وحتى هذا الشهر. ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في الساعات الماضية. الجيش الأمريكي أعلن إكمال ضرباته، وإيران تهاجم البحرين أو قواعد أمريكية في البحرين والكويت ومناطق أخرى. دونالد ترامب قال إن طهران أخذت وقتا طويلا للوصول إلى اتفاق، وأنه سيعطي الأوامر بشن ضربات جديدة على محطة طاقة وجسور في قلب إيران في يوم أمس. وكالة رويترز قالت إن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران أمس في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن. الخارجية الإيرانية تشدد على أن استمرار مسار المفاوضات مع واشنطن سيخضع للتقييم من سبب التطورات الأخيرة والوقائع الميدانية والأمنية. مسؤول أمريكي قال إن الاتفاق مع إيران لا يزال قريبا وفق ما نقلت صحيفة بوليتيكو، وذلك رغم الضربات المتبادلة الليلة قبل الماضية والليلة الماضية. شبكة CNN الأمريكية وصفت الضربات الإيرانية على إسرائيل خلال هذا الأسبوع بأنها إحدى أكثر محاولات إيران جرأة حتى الآن لإعادة رسم حدود المواجهة التي خاضتها لعقود طويلة عبر الوكلاء والعمليات السرية والردود المدروسة بعناية. مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن أن موسكو ستصوت إلى جانب الصين ضد مشروع القانون الأوروبي الأمريكي بخصوص إيران. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتبر أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان تمثل تهديدا مباشرا لتركيا أيضا، متهما إسرائيل بأنها تلعب دورا يهدد السلام والاستقرار في المنطقة منذ تأسيسها. تقرير لمنصة إعلامية عبرية يكشف عن شرخ عميق في العلاقات الأمنية بين واشنطن وتل أبيب بعدما أمرت إدارة ترامب الجيش الأمريكي بعدم مساعدة تل أبيب في اعتراض الصواريخ الإيرانية يوم الأحد الماضي. برنامج الأغذية العالمي ينبه من أن تداعيات الحرب قد تدفع ملايين الناس من الفئات الأكثر ضعفا نحو مستويات كارثية من الجوع، كما أكد البرنامج أن تفاقم الأوضاع الإنسانية يأتي في ظل ضغوط متزايدة عليه بسبب تراجع التمويل وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة على مستوى العالم. شركة الشحن الفرنسية CMACGM تقول إنه ليس من الحكمة افتراض عودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب على إيران. وأضافت الشركة وهي الثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم إنها قد تستمر في تقديم حلول نقل لعملائها تجنبا للمرور عبر المضيق. حسب برنامج كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، فإن درجات الحرارة المسجلة عالميا في أيار الماضي وتحديدا في أوروبا جاءت ثاني أعلى مستوى لذلك الشهر منذ بدء تسجيل البيانات، متأثرة بعاملين رئيسيين هما تغير المناخ وظاهرة النينيو، ما أدى لارتفاع متوسط درجة حرارة اليابسة والبحار على حد سواء. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب الولايات المتحدة بمراجعة معمقة لتطبيق سياساتها المتعلقة بالهجرة عشية انطلاق كأس العالم وسط تصاعد التوترات المرتبطة بهذا الملف. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت في تقرير أعده مايكل بيرنينباو إن خيارات بنيامين نتنياهو باتت محدودة في ظل قبضة ترامب القوية على الحزب الجمهوري في أمريكا، ففي الماضي لطالما استغل نتنياهو الخلافات والانقسامات في واشنطن لكن نفوذ ترامب على الحزب الجمهوري يمنع نتنياهو من القيام بذلك، وعندما سعى الرؤساء الأمريكيون السابقون للحد من تدخلات نتنياهو كان الأخير يستغل الانقسامات في السياسات الأمريكية ليجد من يستمع إليه في أمريكا ويتخلص من القيود المفروضة عليه. أما اليوم فيواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي معضلة لا مفر منها في مواجهة ترامب الذي يحكم القبضة على حزبه في وقت لا يبدي فيه الحزب الديمقراطي أي تعاطف يذكر مع هذا المسؤول الإسرائيلي. بدورها نشرت صحيفة واشنطن بوست كذلك مقالا للمعلق ماكس بوت قال فيه إن ترامب يكافح من أجل وقف الحرب على إيران التي كما كان ينبغي له أن يشعلها أصلا. وأشار الكاتب إلى إعلانات ترامب المتكررة حول قرب التوصل إلى اتفاق ولكن دون جدوى. ويؤكد المقال أن أحد أسباب فشل الاتفاق مع إيران في الأسبوعين الأخيرين هو تسريب الشروط المقترحة والتي تضمنت على ما يبدو الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية، وهو الذي أثار غضب المتشددين الأمريكيين تجاه طهران وأفشل الموضوع. وبحسب ماكس فإن ترامب سيدفع ثمن أغلى صفقة لوقف الحرب، أما إيران من وجهة نظره فستسيطر على العالم من خلال برميل نفط واحد. كل هذه العناوين التي طالعناها كانت من نصيب حلقة هذا اليوم من أوراق الصحافة. نختم مشوارنا ونتمنى لكم أوقاتا طيبة فيها كل الأخبار الجيدة مع أثيرنا هذا ومع موقعنا الإلكتروني ومنصاتنا الرقمية. مع البنك الإسلامي الفلسطيني تمتعوا بمجموعة متنوعة من المزايا والخدمات البنكية عبر بيئة سهلة سريعة آمنة ومتاحة على مدار الساعة، إنها تطبيق إسلامي موبايل. اقبلوا مني كل التحيات، أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.
7: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
8: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
9: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: استغل جيروم باول رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي السابق أول ظهور علني كبير له منذ ترك منصبه الشهر الماضي للدفاع عن استقلال المؤسسات. وصف باول الجامعات والمحاكم والكونغرس والبنك المركزي بأنها أساس وتجسيد للديمقراطية الأمريكية، وأكد أن استقلال مجلس البنك المركزي هو ثروة لا تقدر بثمن يجب حمايتها من أي شخص يريد زعزعتها. وحذر باول من الضغوط السياسية على البنك المركزي والمحاكم والجامعات في أمريكا من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلنت الهند أنها مع الولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والشاقة. وبالتزامن مع وصول وفد أمريكي جديد إلى نيودلهي لخوض أيام إضافية من المحادثات بين الطرفين، قالت الهند إن 99% من المسائل قد حلت.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. مؤسسات الأسرى تؤكد أن الأسرى في سجن جلبوع يواجهون تدهورا خطيرا في ظل استمرار الإجراءات العقابية عليهم ومعاناة غالبيتهم انخفاضا حادا في أوزانهم. قوات الاحتلال تسلم إخطارات بهدم 12 مسكنا ومنشأة مأهولة بالسكان في قرية بيرين شرق الخليل. صحيفة غارديان تكشف عن أن 32 جمعية خيرية مسجلة في بريطانيا وويلز قدمت أكثر من 35 مليون دولار لتمويل الاستيطان في الضفة الغربية، والعفو الدولية تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف مخططات ضم الضفة وتنفيذ التهجير القسري. تصاعد الدعوات للإفراج عن 10 من أعضاء أسطول الصمود العالمي البري المحتجزين منذ أسبوعين في شرق ليبيا على خلفية محاولتهم إيصال المساعدات إلى غزة. مع الحديث عن تقدم في مباحثات القاهرة حول ملف غزة، مصادر مختلفة تعرب عن خشيتها من رفض إسرائيلي للمقترحات المقدمة. لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر تعلن استعدادها لخطوات ميدانية للتصدي لحملة هدم المنازل التي نفذها الاحتلال في الأيام الماضية في عدة مناطق. صحيفة ليباراسيون الفرنسية تكشف عن أن باريس أوقفت استقبال فنانين وباحثين من غزة خوفا من غضب الإعلام اليميني المتطرف الموالي لإسرائيل. لليلة الثانية على التوالي إيران والولايات المتحدة تتبادلان الضربات العسكرية. الخارجية الإيرانية تشدد على أن استمرار مسار المفاوضات مع واشنطن سيخضع لتقييم التطورات الأخيرة والميدانية. شبكة CNN الأمريكية تصف الضربات الإيرانية على إسرائيل بداية الأسبوع الجاري بأنها إحدى أكثر المحاولات جرأة لإعادة رسم حدود المواجهة بين الطرفين. منصات إسرائيلية تكشف عن شرخ عميق في العلاقات الأمنية بين إسرائيل وأمريكا بعد امتناع الثاني عن مساعدة إسرائيل في اعتراض الصواريخ الإيرانية الأحد الماضي. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تكشف عن أن خيارات نتنياهو في الضغط على المسؤولين بواشنطن باتت محدودة في ظل قبضة ترامب القوية على حزبه الجمهوري. برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن تداعيات الحرب على إيران قد تدفع ملايين البشر نحو مستويات كارثية من الجوع. أخيرا، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب الإدارة الأمريكية بمراجعة سياساتها المتعلقة بالهجرة عشية انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم وتصاعد التوترات المرتبطة بالبطولة. نهاية الموجز، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة تستمعون إليها عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. واليوم الخميس 11 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعيتكم نصب على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صباحكم بالخير.
0: سعد صباحك. الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. سعد صباحك. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير يا بلد. صباح الخير لكل مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا، في السيارات وعلى الطرق أو في أشغالكم وفي بيوتكم. الله يصبحكم بالخير. الله يكون بعون الناس اللي راجع البلد من السفر، قصدي عن الجسر، أو قصدي عن المأساة اللي بتصير على الجسر. رحلة العودة إلى الوطن مش سهلة. زي ما بقول المثل، رجعت حليمة لعادتها القديمة. وامبارح كنا في حديث مع بعض الأصدقاء وفي حملة الجسر 24 على 24، وواضح انه الحكي عن الجسر بيقصر العمر. والسؤال وبعدين مع هالقصة. السؤال، معقول مش قادرين يحلوا الموضوع ولا هي بقرة حلوب أو دجاجة بتبيض ذهب؟ خلينا نكون صريحين، من في اي بي لفي اي بي بلس لإكراميات وتحتها مليون خط أحمر. عشان نكون صريحين، قصد الرشاوي. احنا بس مرات عشان نخفف عن ظهرنا القصة بنكون إكراميات، وما أعتقدش في إكرامية بتوصل لمية ومتين دينار. الله يرحم أيام ما كانت 5 ليرات و10 ليرات كانت إكرامية، بس لما صارت 100 و200 دينار بطلت إكرامية. كان في مبادرات مجتمعية ومبادرة من رجال الأعمال الله يعطيهم العافية، بس السؤال شو صار؟ شو تغير؟ وتأكيدا على الموضوع، لا شك أن المعيق الأول هو الاحتلال، واللي بيفكر انه الاحتلال بحط خطط عشان يخفف عن الناس بيكون غلطان. الاحتلال بيفكر بس كيف يطلع عيون الناس، بس برضو في إشي اسمه إدارة الأزمة. يعني بكل بساطة إذا كان هناك مزيد من الجهود ومزيدا من الإجراءات لتخفيف الواقع المرير على الناس، وعندنا تجربة ناجحة. يعني إذا اطلعنا على الجسر من جهة الاستراحة أريحة من الجهة الفلسطينية، الأمور ماشية، على الأقل المكان إنساني، في مكان للناس تستنى، في مكان مكيف، في حمامات، في دور منتظم، في بطاقة بتاخذها على الرقم. الأمور ماشية على الجسر، مع أنه عدد الناس اللي طالعين تقريبا يساوي نفس عدد الناس اللي داخلين على البلد. يعني لو بلشنا بس أنه في مكان يليق بالبني أدمين، هون عتبنا كبير على كل مسؤول في البلد قادر يعمل إشي ومش عامل. وإذا مش قادر يعمل إشي والله مش عيب، إحنا مش عتبانين عليك، بس اطلع قول ما باليد حيلة. يعني أنا بعتقد إنه إجرائيا ما بين فلسطين والأردن بالإمكان تحسين واقع الجسر للقادمين. كان الله بالعون. وإحنا معكم حتى 9. ونذكر بأرقام البرنامج 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. أيضا رسائلكم على تطبيق واتساب 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1.

0: 8 في الليل. صباح الخير لإلو.
1: الله يسعد صباحك وصباحه.
0: الله يخليك. بتحكي كمان شغله واحده
1: تفضل.
0: اللي بدي اصدع على موظفينا اللي رغم الظروف الصعبه اللي انا بشتغله شايف.
1: والله الله يعطيهم الصحه والعافيه.
0: والله يكون بعونهم وبنضل نقول فيش مصاري يا سيدي.
1: يعني والله ماني عارف, احنا مرات بنخش في الحياه في موضوع انه في مصاري ولا فيش مصاري في البلد. بس انا
0: بدي لك شغله واحده بجوز وزير الماليه. اسمعني اسمع يا صديقي, فلسطين عمرها ما خليت من المصاري. فلسطين دائما يعني
1: بلد الخير الحمد لله.
0: يعني زين عميان دائما مخزوكين يا سيدي.
1: الله يفرجها.
0: يسعد صباحك. فلي بقول لك فيش مصاري. لا يا سيدي في مصاري, بس بنعرف شو راس وزير الماليه يعني بعرف.
1: ان شاء الله يكون في مصاري وان شاء الله الازمه بتنحل, واحنا يعني في وعودات من وزاره الماليه من هون لاخر السنه يعني ان شاء الله يكون في حل.
0: انا بدي اسالك سؤال استاذ احمد.
1: تفضل.
0: زلمه احمد عمرك شو تحدد حد اذلته؟
1: ما هو يمكن على وعودات يعني اخوي محمد يعني
0: تاكل الوعودات. الوعودات ما هو خذلونا كل الدول العربيه قبل الدول الاجنبيه.
1: نعم نعم نعم يعني الله يكون في العون في هالبلد. يعني مش عارفين ولا من وين ولا من وين بدنا نلاقيها, دير بالك يعني.
0: صباح الخير لكل الناس, صباح الخير للمواطنين اللي للأسف والعمال الداخل اللي صفت للأمانة. الله يكون لهم معين يعني.
1: آمين يا رب.
0: ما حدا متطلع عليهم, احنا بس نقول لهم صباح الخير لأنهم بيستحقوا كلمة صباح الخير يا صديقي.
1: والله انت اولا تستحق صباح الخير لأنك صبحت على كل الناس.
0: أستاذي أستاذي عمال الدخل كان يدخلوا على البلد في الشهر 5 مليار شيكل. اليوم عمال الدخل ما حد بدخل عليهم 10 شيكل يا صديقي.
1: والله تركوا وحيدين ما عندي للأسف.
0: هذول ناس بنحطوا عن طريق بتريد يا صديقي.
1: الله يفرجها على كل شعبنا يا رب يعني. وتحياتنا إليك ويسعدنا صباحك. وبسلموا عليك جميعا ويسعد صباحك. وإحنا كمان نصب على كل مواطن فلسطيني صامد في هالبلد.

وتحياتنا لكم متابعينا على فيسبوك. يسعد صباحكم جميعا ومنصب عليكم محمد بطريه ابو احمد. يسعد صباحك وحبيب. يسعد صباحك حبيب. تحياتنا لاهل سلفيت عزام عبدو. يسعد صباحك ونهايه اسبوع موفقه كمان لك تقي الصباح. يسعد صباحك يا تقي. وعصام يسعد صباحك عصام. عصام شكرا على ارسال هذا الفيديو. بقول صباح الخير. مفترق لكاسة المزرعة القبلية خطير على السيارات بدون جوانب في كما هو واضح في الصورة. عصام احنا تواصلنا مع الاشغال العامة وفعلا حكونا انه ان شاء الله خلال فترة قريبة يبدو ان هناك اشكال مع المقاولين صراحة بعدم تسديد مستحقاتهم, وعشان هيك في كثير من المشاريع متأخرة. بس ان شاء الله قريبا رح يعملوا المفترق.

0: سائد خراز من نابلس، يسعد صباحك يا سائد، إلك وللركاب اللي معك صبحنا عليهم كمان. يسعد صباحك يا أمير زيدان وحبيب أبو زريك، يسعد صباحك. واتصال آخر، ألو صباح الخير.
1: صباح الخير يا باشا.
0: الله يسعد الصباح.
1: كيف حالك
0: أبو يزيد؟ كيفك؟
1: الحمد لله تمام.
0: الله يسعد صباحك، شو الأخبار؟
1: أوه رايك يا فايكة.
0: إن شاء الله يا رب دائما رواك، الحمد لله رب العالمين.
1: الله تعالى
0: الحمد لله.
1: بسم الله. بالنسبة للموضوع اللي اتطرقت إليه مبارح، موضوع اللغة التربية الإسلامية.
0: نعم.

0: امتحان الكتروني
1: شو اسمه وسائل.
0: على كل حال انا بحب احكي ابو يزيد انه ان شاء الله اليوم بعد الفاصل وزير التربيه والتعليم راح يكون معنا.
1: اوكي اوكي.
0: فيعني اذا عندك اي ملاحظه استفسار بنكون سعيدين, احنا جاهزين نوصل لها.
1: بدنا تنقل له هذه الملاحظه مهمه جدا جدا. هلا بالنسبه لموضوع التربيه الاسلاميه, طب ما في عندك 6-7 مواد, طب ايش معنى الدين بالذات؟ ليه مش الانجليزي او التاريخ او الكيمياء او التكنولوجيا او طب ايش معنى بالدين بالذات؟ ليش؟ هذا سؤال. هل هو اجتهاد من الوزارة أم ضمن إملاءات إقليمية أو أوروبية أو في المنطقة إنه لازم تعملوا هيك هيك وتتخلصوا من إشي اسمه دين, انطلاقا من إنه لغوا ديننا في الهوية؟ ما فيش بقينا نحط الدين مسلم, صح؟
0: أبو يزيد, في هذا الموضوع وضحت الوزارة ليش التربية الدينية.
1: كل التوضيحات عرجاء يا أستاذ أحمد.
0: لا هو شوف, منطقيا هي المادة المشتركة بين كل التخصصات الفرع الأدبي والعلمي والتجاري والصناعي.
1: والعربي برضو كمان
0: مش بنفس الدرجات أبو يزيد. أنت عارف هو العربي للأدبي غير عن العلمي, يعني بالدرجات.
1: أستاذ أحمد, مدام إحنا في جو ديمقراطي, تبريرات عرجاء غير مقنعة وغير مقبولة ولا تستصيغها الأذن, هاي واحد. اثنين, هذا الشيء بذكرنا في قصة بدنا بس هيك يعني فيها إفادة. هذا بقول لك يا حرام مسكين الشعب يوم من الأيام جاع, هي ممكن حكيناها قبل سنتين ثلاث والإخوة نسيوها.
0: ذكرهم يلا.
1: شايف الأسد جاع, شو بده يوكل؟ دب في هالغابة يا سيد, هون وهون بعيد عن السامين لقفار بده يوكله. لو بقول له وال هو أنا بشبعك يا زلمة, دشرني دشره. رد كمان كمل مشواره هون وهون وهون وهون لك بسي اللي هو بدي اوكله. يا ابن الحلال انا بشبعكش, انا بدلك على طريقة, استنى هون بدي اربطك في حبل علشان انه اروح اجيب لك فريسة وتوكلها. طيب ماشي الحال, استنى يوم يومين ثلاث اربعة خمسة ما جاتش البسي حريكة الوالدين, وهو بستنى ولا هو الفار جاي يا سيد بتطلع عليه وبضحك اللي هو بكله فكني اللي هو بكله بقدرش إذا بتعطيني الأمان. قال له بعطيك الأمان. أجي يا سيد نكر من هان ومن هان الحبل وقطعه وفكه. اللي هو شو بقول الأسد؟ آخ آخ أنا ما ظل لك عاد في هالبلاد مدام البس بربط والفار بحل, وافهمها يا فهيم.
0: يسعد صباحك أبو يزيد. وإحنا إن شاء الله اليوم في عنا عدة أسئلة مع وزير التربية والتعليم إن شاء الله بعد الفاصل, بخصوص سواء موضوع الامتحان الإلكتروني أو كمان في عنا مواضيع أخرى متعلقة كمان بالخان الأحمر ومدرسة الخان الأحمر.
2: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش.
0: وبدي أصبح كمان على أنس حميدات. يسعد صباحك يا أنس, وسلامك وصل لسلام ولكل الشباب, وحكين لك كيف وضع الطرق.

طارق عزموتي يسعد صباحك. ويسعد صباحك يا غادة. يسعد صباحك يا طارق. طارق داود. طارق بقولنا انه بخصوص شارع عطارة اللي بوصل بين عطارة لروابي بكل الطريق متعبة جدا ومؤذية. مظبوط صحيح معك حق. وإحنا إن شاء الله الموضوع على طاولة عطارة بلدية عطارة إن شاء الله خلال الأسبوع القادم.

0: ودعوة رسمية لسلام يكون معنا في طول كرم.
1: يطيب لي أن لا ألبي كل طلباتكم.
0: شايف عزيزي ما بقول لك
2: اللي بده ياني بيجيلي حب هيمين.
0: أنس بقول أنا اليوم موجود في رام الله والطرق بشكل عام زي كل يوم. يسعد صباحك يا أنس, و يعني طريق السلامة دوما لكل الناس.

وبخصوص موضوع الامتحان التربية الإسلامية، عمر بحكي موضوع زج التربية الإسلامية في امتحان الثانوية العامة قرار خاطئ بامتياز، وذلك بسبب مفاجأة الطلاب أولا، وثانيا عدم القدرة تجاوز العقبات في ظل الظرف الحالي، وثالثا امتحان الثانوية العامة امتحان مصيري، فلا يجوز خلق الهلع قبل الامتحان بأيام، وإن كان هناك مسؤول من هنا أو هناك غير مكترث بهذا فيجب التخلي لعدم مراعاة مشاعر الطلبة بهذا الموضوع. يعني عمر لا شك أنه موضوع الإعلان عن الامتحان الإلكتروني في مواد التربية الدينية كان مفاجئ، وصراحة على مستوى الطلاب والأهالي فعلا خلق شوية توتر بينهم، وإن شاء الله أن الأمور تمشي على خير.

0: وألاء يسعد صباحك يا ألاء، وكمان من نور. نور بقول ألف سلام على حسان، ألف سلام عليه، إن شاء الله يروح الشر. وأيضا سؤال من مواطن بقول لماذا الآن؟ يعني ليش هلأ موضوع الامتحان الإلكتروني لمادة التربية الدينية وكأنه في آخر لحظات؟
1: انت مش قلت لنا مرة في أول السنة الطلبة لازم تشغل وقت فراغها بحاجات مفيدة؟
2: تمام.
1: انت مش قلت لنا كده؟
2: مظبوط.
1: انتوا هتغلبونا مع بعضين.
0: شغلونا وشغلوا الطلاب وشغلوا الأهالي في هالموضوع.
3: انت بقى قسم تشتغل؟
4: انا بشتغل على البطارية.
0: بدنا شحن. يسعد صباحك يا أنس. صباح الخير يا تامر. ويا الحنين ويا الحنين ويا الحنين. ويسعد صباحكم أهلنا من الداخل، وسامر من الرملة. يسعد صباحك يا سامر.

0: وبعد الفاصل في الوقت بدل الضائع ونح نحكي عن موضوع تقرير تحويل امتحان التربية الدينية إلى إلكتروني في آخر لحظات. ابقوا معنا.
1: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: وأول أوردر

0: يومك طويل والضغوطات عليكي ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختاري اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
1: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

عودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. ورسالة من امرأة بتقول الله يسعد صباحكم يا رب. يمكن يكونوا هم أخبر عندهم وجهة نظر في الموضوع, وإن شاء الله هلا امرأة رح يكون معنا إن شاء الله الدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي, ورح نطرح هذا الموضوع على مسامعكم.

0: وواحدة من متابعاتنا كانت مع بلدية رام الله بالحفرة الموجودة في منطقة الطيرة تحديدا عند شارع الحراسات. البلدية أفادت أنه كل شيء تمام من عملت وتسكرت، وكل الاحترام ويعطيكم ألف عافية.
1: أنت بشر غير عادي فيك الجمال العجيب.
0: وطبعا كمان جزء من المتابعات للأسبوع القادم إن شاء الله بلدية البيرة راح تكون معنا بخصوص تحديدا شارع نابلس، وتحديدا أكثر وأكثر المقطعين، المقطع اللي عند مصنع الأدوية والمقطع الآخر عند الإشارة الضوئية عند محطة المحروقات. وبخصوص شارع اللدائن بيت ليد، هم بارح كانوا معنا بلدية بيت ليد، وإحنا وعدناهم إنه كمان نساهم في حل الموضوع ونرفع الموضوع لدى الجهات المختصة.

0: تعليق من نجاة أبو زنت بتقول عن تحديدا عن الجسر, جسر الكرامة, الكرامة حق لا يختصر والحرية لا تجزأ, نطالب بفتح الجسر على مدار الساعة, حقنا التنقل ليس منا من أحد بل هو حق أصيل. وفعلا يعني إحنا نحكي عن هذا واحد من أهم حقوق الإنسان, حق التنقل. وللحديث عن موضوع امتحان التربية الدينية وتحويله إلى امتحان إلكتروني, وهذا إجا في الوقت البدل الضائع ما قبل الامتحانات, وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا ينضم معنا عبر الخط الهاتفي معالي الدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير إلى كل جميع الإخوة والأخوات المستمعين.
0: الله يسعد صباحك دكتور, يعطيكم ألف عافية, وخاصة أنكم كنتم بارح في منطقة الخان الأحمر, ورح نحكي اليوم شوي عن موضوع الخان الأحمر ودعم صمود الناس والطلبة مبارح هناك. بس بداية دكتور اسمحنا نحكي شوي عن موضوع امتحانات التوجيهي, ويعني هذا الحديث اللي صار فيه يعني أخذ وعطى, وتحديدا كان في غياب للمعلومة لمدة تقريبا يومين, فيش كان معلومة واضحة والناس ضاعت في هذا الموضوع. احنا دائما بنقول انه يعني نقل المعلومه من مصدرها الاساسي هو قاطع الاول للاشاعات. فدكتور لماذا تاخر الاعلان عن تحويل الامتحان التربيه الدينيه الى الكتروني؟
1: يعني هو القرار اتخذ في وزاره التربيه والتعليم الحالي منذ اكثر من عام, ولكن الاعلان عنه جاء في وقت الامتحانات. احنا امتحان التربيه الدينيه هو عاده بيكون اول امتحان في الامتحانات. نعم. لجنه الامتحانات وضعته في اخر الامتحانات. تم اختيار هذا المبحث لانه مبحث شامل يشمل كافه الطلبه في كافه التخصصات, ان كان ادبي او علمي او صناعي او تجاري او شرعي, فهو لكل طلاب الذين يتقدمون الامتحان الثانوي العام. نحن نعيش في تطور متسارع في التكنولوجيا وتطور التكنولوجي. هناك العديد من الامتحانات التي تقدم إلكترونيا وهي امتحانات شفافة وناجحة بشكل كبير جدا. الوزارة قطعت شوط كبير في هذا المجال من خلال التجربة اللي تمت في قطاع غزة من عقد الامتحانات ومن خلال المدارس الافتراضية مرة حتى هذه اللحظة, وعقد الامتحانات إلكترونيا. الوزارة قامت بعقد أكثر من 100 امتحان إلكتروني لطلاب قطاع غزة من خلال منصة وايز سكول التي تم إنشائها بالشراكة مع المملكة الشقيقة المملكة الأردنية الهاشمية. هذا الامتحان هو شفاف موضوعي يحاكي تطور التكنولوجيا. وأيضا احنا في فلسطين عندنا تحديات كبيرة جدا, إغلاقات السنة الماضية, مجموعة من الطلبة لم يستطيعوا أن يتقدموا للامتحان وتم تأجيل امتحانهم إلى ما بعد الامتحانات بسبب التحديات الواقعية اللي مفروضة من قبل قوات الاحتلال على أبنائنا وبناتنا. ارتأت الوزارة أن تبدأ بعقد امتحان إلكتروني لطلبة الضفة الغربية. تم تجهيز الطواقم الفنية بشكل كامل لعقد هذا الامتحان. نحن إن شاء الله يعني بحكم التجارب السابقة نؤكد بأن هذا الامتحان سوف يكون امتحان مريح سهل التعامل مع الموقع الإلكتروني. واليوم سوف تصدر تعليمات للتعامل مع الموقع الإلكتروني الخاص بهذا الامتحان بالوايز سكول, والامتحان موضوعي وشفاف في نفس الوقت لكل أبنائنا الطلبة. سوف يعقد الامتحان في مدارسنا, سوف يكون هناك مراقبين, سوف يكون هناك فنيين متخصصين للإشراف على هذا الامتحان في قاعات الامتحانات موزعين في كل قاعات الامتحانات. وفي نفس الوقت أريد أن أؤكد بشكل واضح وصريح, الامتحان هو أداة تقييم, كان هناك ورقي أو إلكتروني. اخترنا هذا المبحث لأنه أيضا بأخذ منا وقت كبير جدا في التصحيح. يعني نتائج الامتحان إن شاء الله سوف تكون جاهزة بعد عقد الامتحان بدقائق. ومن هنا يعني محاكاة للتطورات التكنولوجية وأيضا للحاجة بسبب وضعنا الفلسطيني, نحن توجهنا لعقد هذا الامتحان, وهي آلية إن شاء الله سوف تتطور تتطور في المستقبل بشكل جيد لخدمة العملية التعليمية. نعم. وأيضا أهم شيء للحفاظ على موضوعية وشفافية أداة التقييم في هذا الامتحان. نعم.
0: يعني دكتور وسابقا وإحنا في جلسة خاصة معك وحكيت في هذا الموضوع أنه التوجه إلى رقمنة التعليم والتعليم الإلكتروني, وبحيث أنه يكون التعليم الإلكتروني في البلد ليس مرتبطا في حالة طوارئ معينة, بالعكس يكون جزء أصيل من العملية التعليمية. وفعلا يعني هاي مهمة جدا اليوم في ظل حالة التطور الموجودة. ولكن يعني دكتور أنت أشرت إلى تجربة قطاع غزة, ولا شك أن هناك نجاح في تطوير في تجربة قطاع غزة, بس بنفس الوقت دكتور إحنا وصلنا عدة ملاحظات من قطاع غزة أنه كان هناك بعض الإشكاليات. على سبيل المثال بعض الإشكاليات مرتبطة بالموقع نفسه, أنه وصلنا شكاوي من بعض الطلبة أنه بعد انتهاء من الامتحان وبعد عمل يعني كبس زر التصديق أو السبميت, للأسف الامتحان اعتبر غير مسجل مع أنه الطلبة كانوا مسجلين. مثل هذه الإشكاليات هل أخذت بعين الاعتبار دكتور؟
1: يعني أنا أول شيء بدي أكد لك 100% السيستم والمنصة هي منصة مجربة, منصة تم إعدادها من قبل خبراء متخصصين جدا في هذا الموضوع. طواقم الوزارة دائما موجودة على هذه المنصة وتراقب, وأيضا في نفس الوقت تأخذ الاتصالات وتعالج القضايا. القضايا القصة هي بتكون أحيانا خطأ من الطالب, مش إنه في المنصة. يعني الطالب إذا بتتبع التعليمات بتكون الأمور 100% مزبوطة. الامتحان بتقدم, الطالب مرات ما بيكلف على كبسة السبمشن تبعت الامتحان. يعني هذا احنا كنا نشوفه يكون هذا الخلل. كمان كان هناك بعض الاحتياطات اللي تم اتخاذها. يعني بالنسبة للامتحان والأمور الفنية بأكد لك انه الأمور في المنصة مجربة 100%, مش في عقد امتحان واحد, في عقد أكثر من 100 امتحان لطلبة قطاع غزة. طلبة قطاع غزة في أول امتحان كان هناك نقل في التفكير في تقديم الامتحان, ولكن بعد ذلك أصبحت الأمور تسير بشكل سلس جدا. يعني القضايا اللي برزت في أول امتحان مش زي القضايا اللي برزت في آخر امتحان. نعم. هي تجربة خلينا نقول لطلابنا في مدارسنا في الضفة الغربية راح تكون إن شاء الله نتيجتها جيدة على الكل. راح تكون هذه تعمل نقلة نوعية. أيضا الامتحان إحنا بنعرف كلياتنا هو أداة تقييم لأداء الطالب إن كان ورقي أو إلكتروني. إحنا إن شاء الله إنه هاي أداة التقييم سوف تحافظ على الشفافية المطلقة والعدالة لكل أبنائنا الطلبة, وفي نفس الوقت إنه إحنا زي ما تحدثنا راح يكونوا مراقبين وطواقم فنية متواجدين في المدارس. إذا أي طالب لا سمح الله تعثر في شيء بكونوا هم مرشدين ومشرفين على عقد هذا الامتحان وعلى العملية التعليمية.
0: نعم. ولا شك دكتور إنه أي تغيير في البلد أو توجه لأدوات جديدة دائما بيكون في حالة رفض في أولها, ولكن يعني إحنا بنحكي إنه الطلبة لأنه هلا احنا على بداية الامتحانات, واحنا عارفين انه قديش حجم التوتر اللي بيسببه امتحان التوجيه بشكل عام سواء للطلبة او للأهل, فهي تزامنت انه الفترة قصيرة والقرار يعني بديش اقول مفاجئ ولكن الاعلان عنه اجا في فترة متأخرة. هل يعني راح يكون في كمان, وانت تفضلت واجبت عن هالموضوع, ولكن هلا ما قبل الامتحانات هل راح يكون في بعض التوصيات وبعض الرسائل للطلبة استرشادية لموضوع الامتحان الالكتروني؟
1: اليوم سوف يتم توزيع النشرة الإرشادية وهي من صفحة لأبنائنا الطلبة للمضي خطوة في هذه الخطوات. قبل الامتحان سوف يتم تجريب هذه الخطوات الإرشادية لكل الطلاب, بحيث أن الطالب بمارس وكأنه بده يقدم امتحان حقيقي, بدخل على موقع الامتحان وبلش يجاوب وكأنه في امتحان حقيقي, ومن ثم يتم تطبيق هذه الخطوات على النسخة الأصلية للامتحان. احنا حريصين جدا على أبنائنا وبناتنا. احنا بنعرف انه هذا الامتحان والامتحانات الثانوية العامة هي نقلة من مرحلة الى مرحلة اخرى. احنا ايضا نعمل على تطوير امتحان الثانوية العامة، وتحدثنا قبل ذلك بتعديل هذا الامتحان ليكون على عامين وضمن مسارات تخصصية طبية وعلوم تطبيقية وهندسية وحسابية وتجارية. كل هذه الأمور هذا أيضا جزء من عملية تطوير تقديم الامتحان، وليس تطوير آلية الامتحانات وطبيعة الامتحانات. أنا بأكد أنه إن شاء الله أنه الامتحان سوف يكون مريح، وأنت تعلم كمان أنه إحنا كنا دائما المواد العامة اللي فيها أعداد طلبة كبيرة جدا كانت تأخذ وقت كبير في عملية
0: التصليح. نعم صحيح.
1: هذا الامتحان بكون تصحيحه خلال دقائق بعد ما يقدم الطالب الامتحان، أوتوماتيكيا بيطلع نتيجته. فإن شاء الله أنه يعني كمان بتحد من الوقت والجهد في إعلان النتائج. وأنا بهمني بالدرجة الأولى كوزير للتربية والتعليم العالي أنه يكون الامتحان عادل لكل أبنائنا الطلبي وشفاف لكل أبنائنا الطلبي، لأنه إحنا اتعودنا أنه امتحان الثانوية العامة له مصداقية عالية جدا في مجتمعنا وفي مختلف المجتمعات. بدنا نحافظ هذه من المحددات لعقد الامتحان، نحافظ على شفافية الامتحان وعلى أيضا عكس هذا الامتحان بقدرات الطالب الحقيقية، ويكون التقييم دقيق
0: إن شاء الله. يعني دكتور تسمح لي بس نعرج سريعا على موضوع الخان الأحمر وحضرتك وأنت طاقم من الوزارة، كنتم بارح قمتم بتسليم الشهادات للطلاب في مدرسة الخان الأحمر. واحدة من أهم دعم صمود الناس وخصوصا في المناطق المهددة بالتهجير.
1: يعني أولا الخان الأحمر، وقبله كنا في مسافر يطا، وقبله كنا في المالح، وقبل ذلك كنا في المغير. كل هذه المناطق التي يستهدفها قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال هي مدارس فلسطينية. احنا من حقنا انه نتواجد في اراضينا الفلسطينية، ومن حق ابنائنا وبناتنا الطلبة انهم ينعموا بتعليم امن لهم ولأسرهم. الاسر الفلسطينية دائما في هذه المناطق تراقب وتحاول دائما ان تكون الى قرب بالقرب من ابنائها وبناتها. اصبحت التحديات كبيرة جدا. منطقة الخان الأحمر منطقة حيوية جدا، منطقة فلسطينية بامتياز. كان بالأمس هناك كل الممثلين السلك الدبلوماسي من مختلف دول العالم أتوا معنا إلى زيارة منطقة الخان الأحمر ومدرسة الخان الأحمر التي هي تعتبر مدرسة يمنع فيها البناء. بنيت المدرسة من إطارات السيارات.
0: نعم صحيح.
1: ومن مواد بسيطة جدا. من حق أبنائنا أنهم ينعموا بمدارس نموذجية حديثة، من حق أبنائنا أيضا أن يشعروا بالأمن والأمان في هذه المدارس، ومن حق أبنائنا كباقي أبناء العالم أن يكون التعليم تعليم نوعي لهم، وليس هناك تهديد لبقائهم أو لترحيلهم في هذه الأجواء المشدودة دائما لدى منطقة وسكان الخان الأحمر. قامت قوات الاحتلال بحماية قطعان المستوطنين بهدم مدرسة المالح، قامت أيضا بهدم مدرسة المعرجات أريحة، وأيضا هناك في مسافر يطا وضعوا أسوار حديدية ولم يستطيع الطلبة التوجه إلى مدارسهم بالشكل المطلوب. المسافة كانت 500 متر والآن المسافة أصبحت أكثر من 5 كيلو متر للوصول إلى هذه المدرسة. الهدف بالدرجة الأولى عندما يتم حرمان الأبناء والبنات لهذه الأسر من التعليم، الهدف هو تهجيرهم من هذه المناطق
0: صحيح.
1: إلى مناطق أخرى. ومن هنا نحن دائما نقف مع أبنائنا ونقف مع إخواننا وأخواتنا في كل أماكن تواجدهم لتعزيز صمودهم وتعزيز بقائهم على أراضيهم، وأيضا فتح مزيد من المدارس. وفي المدارس اللي تم تهجير وهدمها احنا وتهجير ابناء احنا وفرنا حافلات نقل من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، نقل هؤلاء الطلاب من المكان الذين يعيشون فيه لأقرب مدرسة,
0: لأقرب مدرسة
1: متواجدة في المنطقة حتى نعزز صمود وبقاء أهاليهم في المناطق المستهدفة من قبل قطعان المصطبة.
0: يعطيكم ألف عافية دكتور, يعني على كل هذه الجهود وتحديدا في المناطق الدائما مهددة بالتهجير. ويعني بس دكتور ملاحظة أخيرة, احنا كنا بحثنا قبل يومين على الموضوع إعلان عن أي إعلان على منصات الوزارة, لم نجد أي إعلان بخصوص الامتحان الإلكتروني, فياريت دائما توفرون المعلومات عشان احنا كمان يعني نحط احنا نكون جاهزين معكم دائما يا دكتور.
1: الله يخليك, احنا كلنا فريق واحد في خدمة كل أبناء.
0: نعم نعم, واحنا دائما جاهزين.
1: احنا اليوم في عنا اجتماع كمان ساعة مع كل طواقمنا الفنية والإدارية في كل مديريات التربية والتعليم العالي, سوف يعلن عن الخطوات العملية لتقديم الامتحان وعن آلية تقديم الامتحان على مواقعنا في الوزارة بعد هذا الاجتماع, وتوزيعها على كل لجان الامتحانات في كل
0: الله يعطيكم
1: مناطق الضفة الغربية والقدس الشريف إن شاء الله.
0: الله يعطيكم ألف عافية, وتحياتنا لكم مع الدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم, شكرا على كل هذه الإحاطة. إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم, على أمل اللقاء بكم إن شاء الله الأسبوع القادم بحلقات جديدة مع الناس. كل التحية للزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية, والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني, والزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق, ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش, ضل بألف خير. برعاية جوال.

0: الذهب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. مؤسسات الأسرى تؤكد أن الأسرى في سجن جلبوع يواجهون تدهورا خطيرا في ظل استمرار الإجراءات العقابية عليهم ومعاناة غالبيتهم انخفاضا حادا في أوزانهم. قوات الاحتلال تسلم إخطارات بهدم 12 مسكنا ومنشأة مأهولة بالسكان في قرية بيرين شرق الخليل. صحيفة غارديان تكشف عن أن 32 جمعية خيرية مسجلة في بريطانيا وويلز قدمت أكثر من 35 مليون دولار لتمويل الاستيطان في الضفة الغربية، والعفو الدولية تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف مخططات ضم الضفة وتنفيذ التهجير القسري. تصاعد الدعوات للإفراج عن 10 من أعضاء أسطول الصمود العالمي البري المحتجزين منذ أسبوعين في شرق ليبيا على خلفية محاولتهم إيصال المساعدات إلى غزة. مع الحديث عن تقدم في مباحثات القاهرة حول ملف غزة، مصادر مختلفة تعرب عن خشيتها من رفض إسرائيلي للمقترحات المقدمة. لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر تعلن استعدادها لخطوات ميدانية للتصدي لحملة هدم المنازل التي نفذها الاحتلال في الأيام الماضية في عدة مناطق. صحيفة لباراسيون الفرنسية تكشف عن أن باريس أوقفت استقبال فنانين وباحثين من غزة خوفا من غضب الإعلام اليميني المتطرف الموالي لإسرائيل. لليلة الثانية على التوالي إيران والولايات المتحدة تتبادلان الضربات العسكرية. الخارجية الإيرانية تشدد على أن استمرار مسار المفاوضات مع واشنطن سيخضع لتقييم التطورات الأخيرة والميدانية. شبكة CNN الأمريكية تصف الضربات الإيرانية على إسرائيل بداية الأسبوع الجاري بأنها إحدى أكثر المحاولات جرأة لإعادة رسم حدود المواجهة بين الطرفين. منصات إسرائيلية تكشف عن شرخ عميق في العلاقات الأمنية بين إسرائيل وأمريكا بعد امتناع الثاني عن مساعدة إسرائيل في اعتراض الصواريخ الإيرانية الأحد الماضي. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تكشف عن أن خيارات نتنياهو في الضغط على المسؤولين بواشنطن باتت محدودة في ظل قبضة ترامب القوية على حزبه الجمهوري. برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن تداعيات الحرب على إيران قد تدفع ملايين البشر نحو مستويات كارثية من الجوع. أخيرا، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب الإدارة الأمريكية بمراجعة سياساتها المتعلقة بالهجرة عشية انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم وتصاعد التوترات المرتبطة بالبطولة. نهاية الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة تستمعون إليها عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
2: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم.
4: استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يأخذنا كريس ميلر في كتابه المعنون حرب الرقائق الصراع على أهم تكنولوجيا في العالم والصادر عام 22/20 ميلادي إلى عالم نغوص من خلاله في مختلف نواحي الصراع، حيث لا تحسم المعارك في السماء أو البحر فقط بل في أعماق الأرض حيث تختبأ المعادن التي تشغل مستقبل البشرية. ويأخذنا الكتاب إلى قلب السباق العالمي على الموارد الاستراتيجية، وعلى رأسها الليثيوم والنحاس وهما العنصران الأساسيان في صناعة البطاريات للسيارة الكهربائية وشبكات الطاقة الحديثة. ويوضح شيدر كيف تحولت هذه المعادن من مجرد

القوى الصناعيات الكبرى لتأمين سلاسل الإمداد قبل أن تحل الأزمة وربما الكارثة جراء الاحتكار المتواصل. ويسلط الكتاب الضوء على الجانب البيئي والاجتماعي لهذا السباق، حيث تمتد آثار التعدين إلى المجتمعات المحلية والبيئات الطبيعية، مما يخلق صراعا آخرا بين التنمية والاستدامة. في النهاية يضعنا الكتاب أمام حقيقة واضحة، أن مستقبل العالم الأخضر ليس مجانيا، بل تدفع تكلفته من أعماق الأرض، وأن من يسيطر على هذه المعادن إنما يملك مفتاح الاقتصاد العالمي القادم. الكتاب يكشف أن الحرب اليوم لم تعد فقط من أجل الأرض، بل من أجل ما هو تحت الأرض، حيث ترسم ملامح القوة في القرن 21. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدر.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: استغل جيروم باول رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي السابق أول ظهور علني كبير له منذ ترك منصبه الشهر الماضي للدفاع عن استقلال المؤسسات. وصف باول الجامعات والمحاكم والكونغرس والبنك المركزي بأنها أساس وتجسيد للديمقراطية الأمريكية، وأكد أن استقلال مجلس البنك المركزي هو ثروة لا تقدر بثمن يجب حمايتها من أي شخص يريد زعزعتها. وحذر باول من الضغوط السياسية على البنك المركزي والمحاكم والجامعات في أمريكا من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلنت الهند أنها مع الولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والشاقة. وبالتزامن مع وصول وفد أمريكي جديد إلى نيودلهي لخوض أيام إضافية من المحادثات بين الطرفين، قالت الهند إن 99% من المسائل قد حلت.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار. وأول أوردر

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختاري اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازمو للبالوع.
5: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: تناسب إيقاع حياتك.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة ظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخير. في نهاية الأسبوع هذا صباح الخير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء الرقيقين اللطيفين اللي صبحت أعصابهم هادية. هيك أنا بتمنى يعني صبحت حياتهم خالي واو صحي من النوم لقي ما في ولا مشكلة. يا ساتر يا رب في إشي غلط. أصلاً مش لازم نخاف من التحديات ومن المشاكل والمطبات اللي في حياتنا، لأنه لولاها كان إحنا نشعر بالملل. شو هالحياة اللي كلها عناسق واحد كويسة منيحة فيهاش ولا طلعة ولا نزلة، كلها هيك دوز دغري. إحنا نفس النسق بس مليانة مطبات، بس مليانة مشاكل، مليانة عثرات، لكن أحلى صباح أمنيته أنه يحلي هاي الأيام ويحلي الصباحات والأفكار والكلام. لأنه يوم الخميس مختلف عن بقية الأيام، فرح أصبح والله معاكم، أصبح على مصعب الجدع وعزام عبده وسندس وعلى حسن أسعد وأبو جواد. أبو جواد طبعا صبح بفكر في حماته وبصبح على حماته وحما، يا ربي الله يخليهم لبعض ويخلي لك إياهم. صباح الورد يا غادة، مش أنا اللي جاي على طول كرم، زملائنا في مع الناس اللي رح يجوا، بس أنا ما بعرف إمتى صراحة، إذا عرفت بعلن لكم إمتى وين رح يكونوا منفسد عنهم. ردي شعراتك، الإشارة الخاصة بيوم الخميس يا عصام. كيف الحال يا رائي في دويكات وألمنيوم دويكات، والشباب اللي عندك بيستنوا على السمع، إن شاء الله يكون صباحهم مثل وجوههم حلوة ورقيقة وناعمة وطيبة. أهلا بأبو آدم حجاوي ومنى. صباح الورد يا ميمونة الجميلة، أم أسامة الرائعة، أم مصطفى الترابي الأصيلة. صباح الورد يا أمير زيدان وقاسم سلامة وأيمن وأبو زياد. أهلا بأم حسن قلود وأنا سردد ورامز عبد الباقي وفادي أبو العواد وأم كرم. باعتبار أنه الكل حاليا عم بيستنى موضوع الحلقة اللي ممكن يشارك فيه عفيف والبقية اللي سألوا مبارح وعندهم فضول، أعمل المقدم شوي منها تفهموها. صباح الخير لأقاربنا الحبايب، أقاربنا اللي دمنا بيسري في دمهم وفي أجسامهم، إن شاء الله يكونوا بحبونا على قدر هالدم اللي عندهم. إخوالنا، أعمامنا، بنات عمامنا، أولاد عمامنا، إخوتنا وخواتنا، لأنه صار اللي بيكسر خاطر الإنسان أكتر كأنه القرايب. حتى إنه في ناس بتحكي لك دير بالك من الغريب مرة ومن القريب ألف مرة. ليش؟ قوانين الطبيعة بتحكي إنه القريب هو اللي بدور باله علي، بحب لي الخير، بحن علي، بساعدني لما أحتاج، مش العكس. بس احنا للأسف عم نشوف إخوة بتكره بعض، خوات بتكره إخوتها وخواتها بتغار منهم، ناس قرايب ما بحبوا بعض. أول إشي الله منعرف الأسباب، شو الأسباب بالكم اللي بخلي الأخ يكره أخوه يبعد عن أخوه؟ وهل أنتوا مع المقولة إنه احذر عدوك مرة أو الغريب مرة والقريب ألف مرة؟ مش معقول، أنا والله مش معها. صباح الورد أم عماد وأبو مازن وحبيب أبو زريق. صباح الورد يا فادي أبو عواد. صباح الورد يا أسامة وأم مريم ومنير وأم أسايد اللي بتحبنا كتير وإحنا منموت عليك يا أم أسايد، أنت بدونك البرنامج بيكون ناقص حتة من القدس. صباح الورد لرحيق الورد اللي بتتابعنا للمرة الثانية على التوالي بتبعت لنا. هلا مش عارفين رحيق الورد مين هي، بس ان شاء الله نعرف. بتامل انها تكون رسائلكم الصوتيه، رسائلكم للمشاركه في موضوع الحلقه بالصوت مش مكتوبه، الا اذا تعذر انكم تبعتوا لنا رساله صوتيه، يعني حدا عنده ازعاج اشي.
صلة الرحم والأقارب. صباح الورد يا أم أسامة. اليوم إحنا أكتر ما بنعمل صلة الرحم غالبية الناس بيعملوها من باب العادات والتقاليد مش من باب القناعات. يعني لو صح له ما يروح على بنات أخوه ما بيروح، لو صح له ما يروح على أخواته، كتير من الناس ما بتروح.

إكسترا توفير. صباحك إكسترا فريش. لما نحكي فريش فهذا يعني عن الخضار والفواكه أكتر. فريش يعني طازة. الباذنجان، الزهرة، الثوم، البصل، البطيخ، الشمام، التفاح، النكترينة، الموز، الخوخ، المشمش، الأفوكادو. عروض كبيرة خاصة اليوم وبكرة بمشتركي تطبيق شيني مي من الشيني إكسترا. إكسترا توفير، إكسترا فريش، وإكسترا توفير مصاري. كيف؟ مارتينيتو، صباح الخير يا مارتينو. مين بنعرفه مارتينو؟ مارتينو هرنانديز مين؟ إلا بس أنا بعرف المارتينو اللي منوثق فيها، اللي منحبها وناكلها، معكرونة مارتينو سريعة التحضير، معشوقة الجميع، من شركة مجمع

0: سمارت ما وقفت على الغسيل والجلي والأرضيات. سمارت عم بتوفر لكم منتجات عالمية، منظف الأفران، منظف الغليات الهوائية، منظف السجاد والمفروشات، ملمع أوراق الشجر أو النباتات. كمان سمارت عنده منظف أحذية. سمارت مزيل الستيكر من شركة مجمع. لا وسكتين وعارفينه في غلطة على فكرة. سمارت مين الشركة التي تنتج سمارت؟
1: واثقة من نفسيها مش
0: مين الشركة اللي بتنتج سمارت؟
2: عالم من النظافة،
0: شطور، البريق. صباح الورد يا أنس الفارس، أهلا بداليا، يعني داليا أنا بتمنى يسعد صباحك. أهلا يا أبو يامن، أبو إدريس، صباح الخير أبو الليث، الليث أبو مهيوب. أبو مهيوب المشاوي الصح، بلا فلسفة، بلا إضافات، بلا زيادات، مشاوي طعم شعبي، مكان حلو عند الزغلول اللي محطوط عليه بس مشاوي الزغلول على مفترق دير شرف. هل أي مكان تاني أنا لا أضمن لك نفس الطعم، نفس الجودة ونفس السعادة. صباح ليوسف اللي لف القارة الأوروبية مع أحلى صباح جت شطور. لاحظوا معي، أنا معي للمقدمة لبين ما تخلص، المستمعين ما بيشاركوا بالحلقة بعد الفاصل عادة بلش يبعتوا. أنت مع إنه خاف من الغريب مرة ومن القريب ألف مرة؟ طيب ليش؟ ما لهم الأقارب كويسين؟ طب ليش أنت بتشوف إنهم ما بحبوا بعض الأقارب؟ أنت حبيبي. وبيالكم شو الأسباب اللي بتخلي الأخ ما يحب أخوه؟ شو في أشياء وعوامل بتساهم بابتعاد الأخ عن أخوه، الأخ عن أخته؟ أكيد رقم الواتساب هو 0592 421 222 وطبعا بالرسائل الصوتية. حلو.

0: الله يكون بعونهم ويصبرهم ويجعلهم من الصامدين. أسرانا داخل السجون الله يكون بعونهم بس ادعوا لهم. بنك القاهرة عمان يقدم لكم حلول مرنة للتمويل، إجراءات واضحة وسهلة ودعم يناسب الاحتياج اللي أنت طالبه. لو قل تركيزك زيده مع لبن أب الجنيدي. منير أبو غليون لما تروح على الزغلول مش تتوه، ما في إلا زغلول واحد، وسلم عليهم وكل حتى الشبع. صباح الورد لماريا حفيدتها لأمرواد، الله يسلمها ويسعدها الحلوة ويحميها من العين والحسد. يا أمرواد انتبهي من نشر الصور، دايما بيحكوا لي لا تنشروا صور.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختاري اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
2: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير، ومن عند أبو كريم غير.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: تحيات ريان أبو الزلف جنين.
1: صباح الخير لكم مستمعينا الأعزاء. صباح لكل خططهم بكرة عندهم عرس أو بعد بكرة أو اليوم.
2: صلوا على النبي العروس مرفوعة.
1: تراثنا من كتر ما هو زخم. استنى يا سلام, هو مش مباشرة نبلش. استنى, تراثنا من كتر ما هو زخم بتلاقي للأعراس في إشي, للحنة في طرف تاني, وللوطن في إشي, للأسرة في إشي, للأرض في إشي, لتراثنا زخم على الآخر.
3: نجوى يسعد صباحك. والله الحكي اللي قلتيه جميعا صح. كل مشاكل العيال والكرايم والخوات والأخوة على المصاري وعلى الورثة وعلى البيوت وعلى الإشي, هذا كله بتلف بدور بتلكي كل المادة. وبالنسبة للعيال اللي بس بروحوا هيذ يعني اسم بتلكي تبعثر بهالمصاري ويكيم وحط ويشتري ولولادة وبناتة وأواعي وإشي, ما تلكي عند الولية شون يعجز ويكسر شن كالك. والله ما فيش مجال, والله وضعي على الله. هذا احنا باخر وقت والله يا نجوى, كل شيء انكلبت كرودها بغزلان. اول
1: عتاب. يسعد صباحك. يعني اول مستمعه اذا بتوقع ام اسامه هي مع المقوله عندها انه الاقارب فعلا ما بحبوا بعض. هلا بدناش نفوت على قصه الاعياد وما الاعياد وما راح عند اخته لو سمحتوا, لا هاي نقطه تانية انا هيك جبتها, يعني انه صارت من العادات والتقاليد صله الرحم, إنه أروح عنده على عرسه, إني أروح عنده أزوره لما يمرض. هاي من العادات والتقاليد, مش لأنه أنا من أخلاقي وواجباتي تجاه القريب إني أكون معاه. الأقربون أولى بالمعروف. بطلت الأقربون أولى بالمعروف, صح ولا لا؟ يعني بتلاقي مثلا واحد بيشتغل عنده سوبر ماركت, بتلاقي الغريب ممكن ما يروح يشتري من عنده, ما بيروح لأنه غيران منه بجوز, ما بعرف. بيشتغل شغل معين ما بروح يستفيد من شغله أو يقدم له خدماته, بيبعد, بروح للغريب ولا يروح للقريب. بعرفش حسب أنتوا شو شايفين, هل هذا الحكي صحيح اللي بصير ولا لا فيش منه في المجتمع؟ الأقارب حبايب وحلوين ولا شو؟
4: صباح الورد والفل والياسمين. الصحيح أخاف من الغريب مرة ومن القريب ألف مرة, لأنه الغريب بشوفك مرة واحدة وخلاص ببعد, أما القريب بضل يلدغ فيك, بضل تشوف منه أشياء سيئة وأشياء مليحة وأشياء عاطلة وأشياء جيدة, يعني مشكل ملون. أما يعني والله بكل عيلة صراحة, يعني أنت بعيلتك وأنت بعيلتك وأي واحد من المستمعين بعيلته, إلا ما تلاقي حدا ما بنفع, يعني زي ما بقول المثل هو مزراب العيلة, سواء هو أو يعني في ناس ثانيين بيكونوا أسوأ أو أقل أقل أقل سوء منه. يعني أنا منه علي والله صادفت يعني ناس تغربت مع ناس من العيلة, صراحة يعني أتوقع أنه المستوطن بيكون أفضل منه, لأنه بالغربة كان سيء جدا وبينت كل مساوئه. فبعرفش يعني بهيك, يعني في كثير أمور القريب, لأنه قريب بضلك تشوفه دائما, بضلك تشوف مساوئه ومشاكله والأشياء العاطلة فيه. وبالنسبة للأقوى ممكن يعني بيكونوا هم صغار, يعني قلبهم رقيق طيب, بفكروا في الأشياء السيئة, لما يكبر بصور واحد هذا ابني وابنك مرض ابني ومرتك عملت هيك ومرتك ساوت هيك. الله يهد النفوس وإن شاء الله يا رب كل الناس تطلع منيحة وجيدة
1: إن شاء الله,
4: وما فيش أحسن من إنه البني آدم يطلع منيح.
1: يعني حسب صاحب الصوت الجميل بيحكي إنه يعني الإخوة ما بيكرهوا بعض لأنهم مش حابين بعض, لأنه في سبب تاني محفز تاني, النسوان. يعني مرتك عملت, مرتك حكت, مرة ممكن تتحرض جوزها على أخوه, بس والله أنا مش شايف إنه لازم يتحرض من أي حدا على أخوه. صباح الخير يا منصور وإم عبيدة. إم عبيدة كمان هي مع إنه نحضر القريب ألف مرة, مليون مرة بتحكي. صباح الورد يا وعد إليك ولا جميل وحمزي ولاد أختك, وإن شاء الله يا رب يكونوا بصحة جيدة دايما.
5: صباح الخير أختي نجوى, صباح الخير المستمعين جميعا, الله يسعد صباحكم الجميع. بالنسبة للموضوع القرايب, كل واحد بحب يكون رأس في عائلته, فعشان هيك ممكن يكون سبب في تفركش بعض الأخوة أو إيش زيك. وليش الغريب أحضر غريب مرة والقريب ألف مرة، لأن الغريب ملتي في قرايبه مش ملتي في قرايب الناس.
1: كل واحد وقرايبه، مع الغريب منيح مع القرايب عاطل. في ناس بتحكي إنه بعدنا عن الدين كتير، بعدنا عن عادات وتقاليد صحيحة، وحياتنا صارت انحلال عن الأهل، انحلال عن الأقارب، بعدنا. بس حتى لو كان بعيد القريب، في ناس بعيد بعيد يعني ما بتشوفه على فكرة بالسنتين مرة، بكرهوا بعض، ما بحبوا بعض، كل واحد فيهم في بلد بس ما بحبوا بعض. شو نسمه يا زلمة؟ مش منيح، هذه جريمة مع سبق الإصرار والترصد.
6: صدق ما حدا بذكر هيك، ولا بحقد ولا بغار ولا بحسد إلا القرايب. الغريب ما شفنا منه إلا كل خير. صدق أنا في ناس أوروبا وثق فيهم أكثر من قرايبي بصراحة. بعدين ما بحبوا يشوفوكي عاملة شي منيح، إنه ما بحبوا يشوفوك أنت منيحة. يمكن أغلبهم مش الجميع، بس أنا عن تجربة بحكي ومن اللي بشوفه حوالي. حسودين خلاص طبع فيهم هيك، إنه ليش أنت أحسن مني، ليش ما أنا أكون هيك، وليش ما أنا أكون في المرتبة اللي أنت فيها مثلا. بعدين بالنسبة للإخوة اللي بتفرقوا أو بكرهوا بعض بس بعد الزواج، على فكرة هذا الإشي بيصير، وبتوقع إنهم النساء هن السبب الأول إنهم الإخوة يتفرقوا عن بعض للأسف. نساء صباح. أنا
1: قلبي راكبتكوا التهم يا نساء يا زوجات، أنتوا السبب في العراك بين الإخوة.
7: والله يسعد لي صباحكم، والله معاكم حق، والله ما بيجي المشاكل اللي من قرايب. والله خالتي انشراح بحكيش معها، صار لي 4 سنين مرة طنجرة الضغط اخذتها ما رجعتهاش. الله يسعد صباحك يا سلام.
1: مشكلة بسيطة هاي، بتكون مثلا بتشتغل في الألمنيوم لنفترض، وانت معلم بشغلك، أقاربك ما بيجوا عندك، يعني ما بيروحوا على نجار تاني أو على واحد تاني لو في تاني بلاد، لو أغلى أغلى دير بالك أغلى بدفعوا، بس ما علشان ما يركبوا عندك ولا يفيدوك. في ناس هيك، وفي ناس العكس على فكرة، عندهم التشابك الأسري والاجتماعي عالي بحيث إنه إذا أنت مش شاطر بيجوك الأقارب بيركبوا عندك عشان يدعموك حتى لو مش شاطر وحتى لو غالي.
8: صباح الخير نجوى والمستمعين، وكمان بدي أضيف للي ذكرتي،
1: ضيف ضيافة، نضيف من الضيافة.
8: هلا الحكي اللي بنحكي، لا سامعك، الحكي اللي بنحكي الموضوع الأقارب وكرههم لبعض وكرههم لأرزاء بعض وحسدهم لبعض، مشكلة كلهم بيحكوا نفس ما بنحكي،
1: صحيح
8: يعني،
1: واحنا زي بعض.
8: واحنا زي بعض يعني، احنا شوف يعني احنا اللي بنحكي اول الناس، فاهم؟ بس انا يعني مادح نفسه كذاب، ما عمري اللي بعاديني بعاديه، اللي بيكرهني بكرهه
1: طبعا،
8: علنا يعني بحكيها حتى في وجهه، حتى بفرجيه اني بكرهه، يعني ما بورجيه حالي،
1: ما بعد اواري
8: يعني بوجهه حبيبي وابوس فيه مش عارف شو، لا بكرهك خلص سي بحبكش، بس ما تعمل حالك قدامه بتكرهه ومن وراه بتصير تتلسن عليه، واو شوف شو بيشتغل شوف شو بيعمل،
1: هلا ابن عمي حبيبي، وبالاخير من وراه تبلش تمعط فيه.
8: ابن عمي مش عارف شو. اليوم شوف العيله او الحموله مش بالكترة صفت، لانه فيش حدا صار يفزع للتاني ولا يطلع للتاني لا في سراء ولا في ضراء، مع انه المفروض بالفطرة البشرية السليمة المفروض ابن عمك وابن خيالك وابن خيالتك بيشوفك وقعت بوقفك او بيساعدك لتوقف، صح؟ بس اليوم لا، بيساعدك لتوقع.
1: والله يا مين يجيب لي اشي يدبه، او اذا هيك حاول انه يعني يبين انه زعلان ويجي عندك يواسيك، بس من جوا بيكون غالبا بجوز فرحان ومبسوط. مش عارفة، احنا مناش نفوت في قلوب الناس. ليش يا سلام بعدت المايكروفون؟ ما بدك تسمعنا صوتك بالمرة؟ خلاص.

بدك تروح على الزغلول كمان مرة؟ ما بدك تروح؟ كنه اليوم دور مين؟ شيني إكسترا. لا شيني إكسترا، انت سمعت انه في عندهم اليوم وبكرة بس إكسترا طازج إكسترا فريش للفواكه والخضار، ورايح تستفيد على ما يبدو. بدك بتنجان وزهر عشان المقلوبة، أكيد أكيد. تنساش بدها رز الضيافة المقلوبة. ام توتو صباح الورد، شكرا. ولا حبيب القلب ابو مراد مراعي، اهلا فيك يا ام توتو. بس احنا موجود عنا تحت الرقم صابرين، الاسم صابرين نعتمده.

في صباح حلو لطيف مليان عز وفخر وأمنيات هيك مليانة في القلب، بده يطير من هون لغزة عند صديقنا إسماعيل النونو أبو الوليد.

0: في ناس ما بنعرفهم إلا قليل، بس لما نشوفهم مرة بيكفي إنه يضلوا في ذاكرتنا كل مرة. وهيك يا أبو الوليد، أنا ما تشرفت أشوفك، لكن سلام اتعرف عليك، فدائما بيحكي عنك أنت في ذاكرته.
1: أسعد الله صباحكم، صباح خير يا أختي مكرم.
0: هلا،
1: اللهم صل على سيدنا محمد. بدي أعطي رأيي في الموضوع، بس يا ريت تفهموه صح.
0: أعطي.
1: المشكلة في القرايب، وكثير يعني خلص صار الدرجة على لسان انه القرايب عكارب، القرايب بحبوش بعض. المشكلة مش في القرابة او سلسة القرابة، المشكلة في كثرة التعامل. يعني اذا انا بتعامل مع قريبي مع الغريب مرة، راح اتعامل عقبالها مع القريب الف مرة. فكثرة التعامل وكثرة التواصل ممكن تخلق سوء فهم، ممكن تخلق شغلات منيحة، بتخلق شغلات عاطلة. فكثرة التعامل مع القرايب، عشان هيك عم يفكر القرايب ما بيحبوش بعض، القرايب بتعامل هي بس الموضوع كثرة التعامل. يعني أنا بتعامل مع واحد ما 10 مرات في اليوم، ما بصير بينه وبينه مشاكل أكثر من اللي بتعامل معاه مرة ولا مرتين في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر. عشان هيك يعني مش معقول كل القرايب اللي في الدنيا بيحبوش بعض. إيه، طيب وين الناس اللي بيحبوا بعض؟ وين راحوا؟ طيب الغريب هذا اللي بيحب الغريب وين راح؟ طيب هو له قرايب برضه،
0: ما هو بكره.
1: فهو الموضوع كثرة التعامل. أنا بحكي على القرايب، ما بحكي على الإخوة. الإخوة ما في عذر أو سبب بيخليك تقاطع أخوك أو تحارب أخوك، ما في عذر، ما في سبب، ما في أي شيء مقنع. أنا بحكي على القرايب، درجة الثانية، درجة الثالثة، هذا شيء. أما الإخوة ما في عذر، ما بتحكي مع أخوك، أنت مش بني آدم بالنسبة لي.
0: سعد صباحك، وجهة نظرك حازم الشيخ، وجهة نظر أنا نوعا ما مقنعة. بجوز مش بس كثرة التعامل، لا، في كمان يعني هاي مش قاعدة، في ناس ما بيشوفوا أقاربهم عن جد، كل واحد في بلاده ومش طايقين بعض. الفكرة بالأشياء المشتركة، بجوز كل ما كانت الأشياء المشتركة أرض، ورثة، دار، أملاك، كل ما كانت الأشياء المشتركة أكثر، كل ما كان في حساسيات بين بعض، أو يعني في هيك في خلافات تخلق كراهية. أبو لونا بيحكي اللي بيبعد الأخ عن أخوه هم نساء الزوجات، مرت الشخص بتعبي راسه على أخوه والمجنون بيسمع لها إلا يأثر. على فكرة حتى لو ما بدي يسمع لها إلا تأثر عليه، إلا ما يكون في العقل الباطن أثرت عليه بشكل أو بآخر هاي الست.
2: والله يا أخت نجوى، أنت بتحكي إنه مش لازم يصير مشاكل يعني بينهم، يعني ما الإشي ما بيستاهلش، وفعلا ممكن إشي ما بيستاهلش، بس الشرارة الوحدة ممكن تؤدي لمشاكل كبيرة. والكل فينا أو معظمنا بيعرف قصة الوتد والشيطان، لما واحد من أتباع إبليس حرك وتد البقرة، وبكت جنب البقرة، مرة بتحلب البقرة وجنب المرة بنتها أو ابنها، فإبليس أو واحد من أتباع إبليس حرك الوتد فهاجت البقرة، فضربت الولد الصغير، والولد الصغير مات وكبت الحليب، والأم من كثر غيرتها ومن كثر حماوتها على إنه ابنتها ماتت، ومسكت السكينة وطعنت البقرة. فرجع جوزها من الشغل، شاف البقرة ميتة وشاف بنته ميتة، فضرب مرته ضرب مبرح زي ما بيقولوها، فصارت مشاكل بين العائلتين وكانت لكيامة. الابليس استغرب، بيقول لا تبعه شو عملت انت؟ قال له ولا شيء، بس حركت الوتد. فهاي المشاكل كلها اللي بتصير بيننا وبين بين الاصحاب وبين القرايب وبين العائلات وبين المحبه بيننا، وعشرين سنه نبقى حبايب وقرايب واخوه وبنبش صغيره تتعلى المشاكل بيننا وتكون الحرب العالميه السابعه بسبب ابليس. فالواحد يختصر قدر الامكان.
0: الله يخزيك يا ابليس. إن شاء الله إنه بيخزوا إبليس الناس، بيدركوا هذا الكلام في اللحظة اللي محتاجين فيها هذا الحكي، في اللحظة اللي بيكونوا في خلاف بينهم وبين القرايب. إحنا بنحكي بكلام على فكرة يعني مثالي، بدنا أرض واقع. كيف طيب ممكن أنت صاحب الرسالة، هل باللحظة المعينة بتتذكر هاي القصة بتقول هذا أكيد شغل الشيطان، خلاص أنا بدي هذا اللي اعتدى علي ابن عمي، ولا هو أنا بدي أروح أصالحه؟ هل

0: حرام عليك. أنا سرداد، ألف ألف الحمد لله على السلامة بخروجك من المستشفى، وإن شاء الله يا ربي الصحة والسلامة الدائمة لإلك منا ومن عزام كمان.
1: صباح الخير يا مكرم، برنامج اليوم حلو. أنا اليوم 70% من النسوان بيعملين مشاكل مع جوز الواحد، يتعمل مشاكل عشان يحكيش مع أخوه عقطعة أرض ولا عشان مترين ولا عشان ما هو اليوم الإخوة بيحبوش بعض، الإخوة بتصلوش عخواتهم كيف حالت ولا شيء. فقد أيام زمان أحسن من اليوم. اليوم إذا الأب مريض يحملوه يحطوه في بيت العجزة عشان يأخذوا الأرض. يقول اليوم النسوان بتطلعين ذهب لتقعد عدلمين وهذا تسوق سيارة، يعني المشاكل ببلشوش من النسوان.
0: ولذلك كنا نحكي عن التربية، وكنا نحكي قبل كم من يوم عن القناعة، القناعة والامتنان. قديش عندك قليل انت شايفه كتير. انا ما بهمني الناس شو عندها، عندها قصور وعندها، اذا عمي ولا خالي عنده انا ما بهمني، الله يهنيه، انا إلي بحالي. لازم يكون في رضا وامتنان. ما هي أول إشي بدنا نحكي لعلي ماضي يسعد صباحه، وبقول إنه أحيانا الأقارب مستعدين لقطع عشرات الكيلومترات لدفنك، مش مستعدين يقطع 20 متر للإطمئنان عليك.
2: أحلى منير
0: سلامتك.
3: الله يسعد صباحكم يا رب. موضوعكم حلو كثير اليوم. أنا ما بأيد جيزة الأقارب بالمرة، لأنه بتكوني أنت وأختك صحبة صحبة وأحلى من هيك خواتم الشي، بس تصير أخ بنتها كنتك ولا بالعكس ابنها نسيبك ولا إشي بطبن المشاكل بتصير عدوتك الأولى. أنا هيك بشوف، أنا أكثر مثال كثير شفت عنا في المنطقة، أخت أخذت بنت أختها ولو تشوف صار عدوات. فأنا حتى أولادي كمان ما أخذوا أقارب، بدون مش أقارب يعني، بقول لك إن خنضلنا إحنا وعمامنا صلح، إحنا وخلاتنا عملنا عندهم بنات زي الوردات، بس خلص ابعد تحلى، خلينا نظلنا حبايب وقرايب، وهينا بنروح وبنيجي على قرايبنا كلياتهم، والله الواحد لو ناسب فيهم كان صار عدوهم، إما هيك أحسن إشي.
0: أوكي أم جهاد مناصرة، يسعد صباحك أنت والمحاشي اللي بتشهي على ما يبدو، بس هي بطريقة غير مباشرة جابت لنا عامل أو سبب من أسباب اللي ممكن يكون الأقارب بينهم مشاكل، اللي هو الزواج. حدا ياخد من حدا، فممكن أي مشكلة تصير بين الزوجين تصير مشكلة بين العائلتين، فهاي واحدة من الأسباب، غير الورثة غير الأرض غير الأشياء، الزواج الأقارب. هيك القصد تبعها لأم جهاد.
4: صباحك وصباح الجميع. بالنسبة للموضوع طلعي، أول إشي هذا موجود أكثر إشي عند القرايب، الغيرة والحقد والحسد والنكد وكله عندي عند القرايب أكثر إشي، وبتلاقيهم قرايب من طرف الأب ومش من طرف الأم، وبيحاولوا يعملوا جهدهم، بيحاولوا يعملوا كل إشي عشان يفسدوا عشان يخربوا الدنيا كلياتها، بس بتصدقي كل واحد بيعمل في أصله. مستحيل تيجي أنت يصير بينك وبين حدا إشي حسد أو غيره من أي موضوع إن كان، وتشوفيه بنفس الوقت إنه هو بعازل لك أو إنه بده توقفي جنبه في أي موضوع إن كان، بتتردديش ولا للحظة إنك تساعدي. دايما على فكرة الواحد أصله اللي برده، والواحد بيعمل في أصله. وكيف أقول لك يعني، أوصل لك المعلومة إنه دائما هم القرايب اللي بكون عندهم الحسد، لأنهم هم اللي منك وفيك، وهم بيعرفوا شو داخليتك وشو عندك وشو ما عندكيش. الغريب ما بيعرف لا شو عندك ولا شو ما عندك.
0: صحيح، هاي كمان نقطة اللي هو مطلعين على أسرار بعض، على تفاصيل حياة بعض، فبصيروا يعني يغاروا من بعض. أنا مش فاهمة قصة الغيرة هاي. أنا بدي أفترض إنه عندي بنت عمي ولا ابن عمي، أنت يا مستمع العزيز، هلا ابن عمك ناجح ما شاء الله، نجح في دراسته وتعلم وصار معه مصاري، طب أنت لازم تفتخر، ما تغار منه، لازم تحاول، حاول إنه إذا أنت غيران تحاول تصير زيه ناجح، بس مش تغار وتحط الحقد والغيرة. وفي ناس بيكون غني ومعه مصاري ويعتبر ناجح وبغار من حدا قريب لإله، يا حرام لسه بداياته، بحاول يصير ينجح بصير يغار منه. طب ليش؟ شو معناها؟ هذا إشي في النفسية مش في العوامل، هذا هو ضعيف النفسية وعنده مشكلة.
5: يسعد صباحكم جميعا.
0: صحيح
5: والله انا عندي كرايب ما شاء الله عنهم، اللهم لا حسد ولا واحد فيهم بحب الثاني ولا بحكي مع الثاني ولا بعرف الثاني، بس شغل مصالح، بيعرفوا بعض بس يوم يموت واحد بروحوا عليه على القبور بصير يحبوا ويعرفوا بعض ما يموت، اما في الدنيا والله ولا واحد طايك الثاني.
0: الله يهديهم، شو بدي احكي غير الله يهديهم ويحنن قلوبهم على بعض.
6: صباح الخير ست نجوى، سلام فادي الاخوه الاخوات المستمعين. والله برايي انا انه مش كل اصابعكم واحد، مش كل الاصابع واحد، يعني الحمد لله رب العالمين. انا بالنسبه لي عندي اقارب ما شاء الله عنهم، الحمد لله رب العالمين، واحنا اللي خلقنا هذا المفهوم بان الاقارب اقارب، في الناس اللي خلقت هذا المفهوم، لكن يعني ما في حدا بتمنى الشر لأقاربه للي بعزوا عليه، وحسب يعني إذا أنت بتخلق هذا المفهوم بتحطه براسك بأنه أقارب أقارب، أنت راح تشوف كل الناس سيئين معك.
0: بجوز بس لا، في إشي على أرض الواقع بيكون، يعني مش قصة إنه مشاعر أنا حاسة غيران مني أنا حاسة، لا بكون عامل أشياء يعني على أرض الواقع. بس لفتت نظري في رسالتك سلام، الأول ما سمع قال ممكن يكون الفقر أو يعني عدم الغنى، البساطة تلعب دور في إنه الأقارب يكونوا مناح مع بعض، بساطة الحياة. ومش كما تدين تدان على فكرة، أنا بعرف حدا أو بعرف عائلة مثلا سين من الناس إعمامه ما بفوتوا عليهم، خالاته أولاد خالاته ما بفوتوا مثلا على إمهم، لكن هم بروحوا على خالاته خالاتهم ولا كأنه شيئا لم يكن، مش والله أولاد خالتي ما إجوا عند إمي لذلك ما بدي أروح، لا بروح عند خالته لأنه صلة رحم، بروح على دار عمه لأنه صلة رحم، حتى لأولاد عمي ما بيجوا عندنا بروح عندهم، بزورهم دايما، بزور مرت عمه مع أنه عمه متوفي، بيوصل البنات عمه، فمش متطلع عليهم هم شو بيعطوا شو بياخدوا، طلع حاله بس. بعدين زمان مثلا تلاقي الواحد هو وأخوه اختلفوا، أبوي وعمي اختلفوا مع بعض على إشي معين، عادي إخوه بيختلفوا بيرجعوا بتصالحوا، طب ليش العيلتين الأولاد والنسوان بحاربوا بعض وبلشوا يكيدوا ويحفروا ويحطوا حدود ويحطوا ستاير بين بعض، قال خلاص حوربناكم، شو دخلكم أنتو؟ الأخ وأخوه حرين، أنت ابنه شو دخلك؟ ما تختصر وتقعد على الزاوية في جنب اسكت. البد البد خليك لابد، هذا اللي انهم بيكونوا مستنيين الفرصة، بيكونوا اشي موجود جواتهم هم مستنيين الفرصة، وهذا بينطبق على كثير اشياء مش بس على الاقارب، يعني زميل مع زميل وصديق مع صديق، وبكون مستني على ذكرى مشان يخرب العلاقة.
7: نجوى لا نقاش ولا جدال، السبب الوحيد النسوان، فعشان هيك بعدنا عن النسوان والتهينا بالشغل، فيش مشاكل لا بالدار ولا مع الإخوة، وطلق المرض
0: من الآخر عفيف. أحد المستمعين أنا مش عارفة اسمه بيقول إحنا بنحكي عن قرايبنا عاطلين وهم بيحكوا عنا إحنا العاطلين، فمين العاطل؟ الطرفين عاطلين. عشان اريحك
8: ربك نازل سوس البلا من قرايبنا،
0: طالما انه مش حدا فينا مبادر ينهي هاي الازمه ينهي هاي المشكله فاحنا الطرفين مش مناح.
9: يسعد صباحك نجوى، ليش كل اشي بتحطوه على المرأة؟ المرأة ماشي في الاشي المنيح والاشي العظيم.

0: احنا كنا نمزح لما قلنا لابستكم لابستكم لابسنا لابسنا، بس هي الفكرة انه يعني بيقولوا انه اذا الاخ اختلف مع اخوه في كثير من الحالات، وهذا ارض واقع يعني موجود، بيكون في الزوجات عم بحفروا اخوك مرت اخوك ابصر شو سوى، ليش معه مصاري اكتر، ليش هدول اعطوه، ليش حكى هيك، ليش عندهم هيك، ليش اشتروا هيك. فممكن ممكن تساهم يعني، ليش احنا نغطي عينينا وما نشوف الصح. سندس بتعرف واحد فاتح سوبر ماركت، أخوه بيبعت أولاده يشتروا من السوبر ماركت اللي جنبه أو أمهم، ما بنعرف هم الأخ ولا مش عارف. شو هالحقد، شو هالحقد إنه يعني أنا عمي عنده دكاني ليش أروح عند غيره؟ أنا بالمنطقة لو طفل صغيري ما بستوعبها وما بقبل. شو هاد والله، شو اللي بده ينزرع في مخ هدول؟ شو الولاد لما شو اللي بده ينزرع؟ كيف بده يحب قرايبه هذا الطفل؟ مش معقول الأب والأم ما بيفكروا إلا بحالهم، فكروش أولادهم والمستقبل، فكروش بمبادئ أولادهم كيف وشخصياتهم رح تتأثر. عصام بيقول القرايب نوعين، اسمع يا سلام، القرايب نوعين، نوع محاربينهم ونوع محاربيننا. نصين
1: وضيع من يشتري قلبي وبواوي. طبعا الخير يا نجوى لك ولكل المستمعين. يمكن شيء في شغله الواحد بيغفلها، انه سبب الكره كله الحسد والغيري، هو سبب الكره ما بين الاقارب او ما بين الاصدقاء. هسه الانسان معدنه طيب بيكون قلبه أبيض ونحط رأسه على المخدة، ما بيكون في قلبه مثقال ذرة أو أي نوع من الغل على أي إنسان. وصدقيني برتاح برتاح.
0: صحيح،
1: شكرا.
0: ضعيط مثلي هيك، أنا المادح نفسه كذاب، بس أنا أنا بصير ألوم في حالي
2: والله، قعدت عيط
0: يعني بغلط في الطرف الثاني وانا بقعد عيط افكر انه انا الغلطانه، بأنب في حالي
2: والله. قعدت عيط كل ليل يطلع الواد اليتيم ده وانا
0: طول الليل طول الليل وانا عيط. جواد عبيد تحيه لك ولا اخوك ابو جهاد الفايد، يا صباح الورد. أكيد كمان قبل الفاصل شباب شركة نابولي، إسلام مصطفى ومحمود ومصطفى الثاني ومحمد مثقال، الحياة حلوة إن شاء الله تضل حلوة إذا إحنا فهمناها وفهمتنا.
3: صبحكم بالخير.
0: تكتروا على الفاصل منروح طبعا.
4: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
5: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية

0: نهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

إلكتروني جوال كل يوم جديد. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: أحلى صباح. اليوم الخميس يحلو بمشاركاتكم، أصواتكم اللي تشاركنا على الهواء. رقم الواتساب 0592-242-1222، وتفضل مشاركة صوتية. فاتحين سيرة الأقارب، أقاربنا اللي هم إحنا بالمناسبة أقاربهم. للي انضموا حاليا لأثيرنا، أهلا وسهلا. وطرحنا في بداية الحلقة تساؤل إنه هل فعلا دير بالك من عدوك مرة واحدة بس من القريب ألف ولا مليون مرة؟ وليش صار في هاي الحسد والغيرة بين الأقارب؟ مرتبط بالمصاري ولا مش مرتبط بالأملاك مثلا؟ بتحس إنه شو بحكي المثل؟ استنى، في مثل بقول لك بما معنى اللي ما معه مصاري مرتاح، باله مرتاح بس نسيته.
1: يمكن أنا بجوز ما انتبهت لشو عنوان الحلقة، بس سمعت اللي بيحكوا عن الأقارب، فكرت أنا عن جيزة الأقارب أول شيء. بعدين في شغل الأقارب اللي بيبعدهم عن بعض، الميراث مظبوط. خالي قبل 30 سنة وقع أمي على ميات الدنمات، أخذهن كلهن، ومن يوميها لليوم ما وصلش ريحة، من طول كرم لريحة. من يوميها لليوم ما وصلش ريحة. بقى واحد من أولاده يجي على أمي بالسنة مرة بس، قبل العيد بيوم، قبل العيد الصغير بيوم. هسا من 15 سنة ولا واحد، أخذوا كل الأراضي وراحوا. إيش هذا كمان؟ خلص، وباقي يعني يجي أخته بس عشان يأخذ الأراضي منها. إما هسا خلص فيش الصلة يعني تربطهم ببعض، خلاص
0: يعني بالشغل
1: الأخو وأبعد عن أخته عشان أخذ الميراث. بس كلهم هيك،
0: مش منطق،
1: كلهم هيك مش عارفين يعني إنه بكرة مش راح يأخذوا معاهم غرام أرض على القبر،
0: حتى الملابس ما راح يأخذوها. يعيب الشوم، يعيب الشوم. أخذ اللي بده يأخذه كمان قاطعها. طب هي عطتك، نازلت لك برضاها أو بتغور، يعني أنت ضحكت عليها كمان تقاطعها؟ شو هل هذا إنسان؟ شو هالبشر هدول؟ بتلاقيه بخطب، بتلاقي هاي الأنواع بتكون تخطب في الأماكن، والله أنا بعمل، والله أنا بسوي، والله الحمد لله.
2: الندواء اللي بيطلع بيقول كل شيء من النسوان، إيه ما يقولش يقول كل شيء من النسوان.
0: صح.
2: إيه على فكرة بتحكوا في موضوع أنا بجوز مجربته وشبت منه. أنا جوزي على فكرة لا بحكي لا مع خواته ولا في إله مرة أولاد من الأول، لا بحكي لا مع خواته ولا مع بنات خواته ولا مع مرته الأولى ولا مع أولاده الأولانية ولا أي شيء. أولاده لما هو مش في الدار بيجوا بزورونا، لما هو في الدار ما بيجوش. وأنا عشان أحافظ على أولادي وعلى داري سجلت أنا الدار في اسمي أنا لحالي. أجا ابنه الكبير لجوزي بحكي لي أنا الكبير شو رايك تسجليها في اسمي وعشان أخوتي ومش أخوتي والأمور هاي كلها. قلت له أنا بالنسبة لي لا، لأنه هذا تعبي وأنا اللي شاريها الدار وتعبي، أنتوا ما إلكوا فيها عندي الإجابة. من يومها حاربونا، كل عائلة أبوه حاربونا، بس أنا بودي أولادي الواعيين اللي 20 و21 و22 إنهم يروحوا يزوروا عمتهم، بنات عمتهم، عند خواتهم المتجوزات. دائما كل فتره والثانيه انا بقول لهم روحوا، حتى لو بدهم مش يستقبلوكم، في اخواتهم بسدوا الباب بوجوههم. طلع يعني لوين وبتقولوا النسوان؟ والله ما في بعد النسوان، احنا قلبنا طيب، عشان هيك لو نكرس ولو منحط زي ما قالها ملح على الجرح ومنكمل.
0: كمان يعني الواحد بيستحي انه معادي قرايبه، الواحد بتخاجل يعني انه بخجل. لا هم شو تسكر الباب ويجي حدا جايك؟ هذا لا عنده أخلاق ولا عنده كمان صفات حسنة، الله يعوضه خيرا. صباح الورد لجواد هزاع. فادي من بتلو بيقول أبواب السعادة ثلاثة: باب الطيارة وباب بنك القاهرة عمان وباب الثلاجة. إن شاء الله نلاقي واحد فيهم على الأقل. منير بصبي على الخال محمود الزرو، يسعد صباحه من قلب أريحة. أهلا بميمونة، شو بتعملي في هالأجواء الحارة؟ محمد توبي بصبي على زوجته إم يزن، يا صباح الورد.
3: صباح نجوى، شو الأخبار؟ بخصوص الموضوع هاي بترجع للتربية، يعني إحنا عمرنا بحياتنا ما مشينا على مقولة إنه القرايب عكارب. أهالينا ما ربونا هيك، بالعكس إحنا وعمامي وعماتي يعني أنا بعشق عماتي، ما تربينا هيك، بالعكس تربينا على إنه نحبهم جميعهم. كنا عايشين إحنا وعمامي بنفس الحوش، يعني كلنا كراب على بعض وكلنا ما أحلانا. فهي بترجع وراء التربية، كيف الأم والأبو بربوا أولادهم، وإذا الأولاد بشوفوا أمهم وأبوهم إنه بحبوا إمامهم وبحبوا أخوالهم، فهم رح يطلعوا كمان نفس الإشي.
0: صحيح، لذلك أنا شو حكيت قبل شوي، الأب والأم بفكروش أبدا إلا بحالهم، ما بفكروا بأولادهم، ما بفكروا إنه أنا لازم أطلع ابني أحسن حدا في العالم بكل إشي، فكر بحالي بس أناني. ابنك لازم يكون من الناس الطيبين الشجعان الجدعان، فكر بابنك. أسمرية بتقول بالنسبة للقرايب في ملاح وفي لا، لكن تجربتها بتروح إنه اللي منيح هو الغريب لأسباب كثيرة. اللي بكتب رسائل هلا منوصل، يعني أسير بشكل بطيء. أمينة بتقولكم لو يحط الواحد لازم الكل يحط مخافة ربنا قدام عينيه، ما كان وصلنا لهون. في حدا بخاف من ربنا اليوم؟ إن شاء الله يكون في حدا. أنس بيصب على أخته اللي جاي عندهم. شموع أم وديع، روحي وضلي هناك.
4: كيف يسعد صباحك تعقيبا على حكيك بأنه النسوان، لا والله انت يعني حسب شو بترخي ذانك، اذا بترخي ذانك للنسوان يعطيك العافية بتقضيها مشاكل، اذا انت بتعمل حالك مش سامع ولا بصير اشي. يعني احترام للاخ عبيب يعني. الله الله كمان. يسعد صباحك يا اخويا سلامة والاخت نجوة، انتو حطيتوا اصبعكم على مش على الجروح، على العملية. الدنيا ما ضلش فيها خير يا سلام، لأن القرايب ما بتطلعوا بعض، وخليها على الله زي ما كلب يا سوس، خليها في الكلب تجرح ولا تطلع برا تفضح.
0: أسعد صباحك يا أبو لؤي. أبو لؤي مجروح، يا سلام حط له إشي يعني خليه يطيب.
5: جاوز يحط غماز وصلي طالعة.
0: صباح الورد من الحاج عبد الحميد لأبناء أخوه تخرج نور ونائل، نور نائل من الف مش عارف يا حميد، وحتحسين من الجامعة في أمريكا، الله يقطع أمريكا. سئل حكيم قديش عمرك فأجاب صحتي جيدة، ثم سئل هل معك نقود فأجاب ليس علي دين، ثم سئل هل عندك أعداء فأجاب أسكن بعيدا عن أقاربي. التوقيع أبو أحمد علي ماضي. حازم الشيخ برأيه أن كل الأسباب اللي انذكرت هي تندرج تحت مسمى التعامل، الورثة، الأرض، الزواج، كل هذا التعامل اللي قصده اللي هو الأشياء المشتركة اللي ممكن تصير بين الأقارب وبين الغريب. على فكرة يعني كل ما كان أشياء مشتركة كل ما صار في مشاكل ربما أكثر برأي حازم. أبو يامن بيقول هلأ في السويد بتقاتلوا الكناين مع بعض؟ طبعا لا، الواحد بخلف واحد هناك فيش إله إخوة. الله الله، ليش الأجانب بكرهوش بعض القرايب؟ هو كم خال إله بيكون؟ مش عارف على فكرة، كنه لأنه إحنا كتير منكه بعض نحسد بعض لأنه كتار عندهم هالخال، إذا في عم ولا ما في، بعاد عن بعض، متفككين أسريا، فهو والغريب واحد، لذلك بيكون القريب إشي نادر عندهم. يعني تلاقي واحد إله عم أو خال أو إخوة كتار، ما في إخوة كتار، فبصير الإشي نادر.
6: صباح الخير يوسف. يوسف جهز لعروس من إيطاليا، أولي جاي ثلاث.
0: عمار بيحكي كل قرايبي ما شاء الله عنهم بنشد فيهم الظهر، الحمد لله على قرايبي أحسن من قرايبكم كلكم، الله يديمهم ويكترهم. ناوي يفسد بناتكم، سلام يا عمار. ميسر بتقول بتدافع عن النساء وبتقول مش شرط النسوان هم اللي بفزوا الإخوة، هم سبع سلفات كتير بيحاولوا يحننوا على بعض، بس يمكن أساس التربية غلط. أحيانا بيكون فيه أحيانا بيكون الخلل من الأم والأب، مش كل أم وأب ربه صح، فالكناين بتغلبوا بصراحة. يعني كيف بدي أخليه يحكي مع أخوه؟ عن جد الله يعينكم. أحمد الصباح بيقول اللي بحط الحق على النساء هو لو زلمة زلمة على قد حاله، ليش زوجته بتلعب فيه شمال ويمين مثلا؟ الله أكبر، صلى على النبي سوا، صلى على سيدنا محمد. على كل حال مين هذا اللي بيحكي؟ كرمل بتقول العداوة ما بتيجي إلا من القرايب، القرايب بكرهوكي كل ما أنت كنت أحسن منهم، بحبوكي كل ما كنت فقيرة وعنياتك. طيب خليني أنا معي مصاري أو يعني ناجحة بس أعمل حالي فقيرة، يعني بضحك عليهم بدلس. طب إذا ألطف إذا بحنوا على الفقير فيهم، وعد بتقول كل القرايب زي العقارب، عمي ما بحكي مع أبوي وتوفى أبوي هو حرابي، لا عم ولا خال ولا خالي ولا عمي، يا للأسف الله يهديهم، يا للأسف إنه يموت أخوك وأنت ما بتحكي معه، الندم رح يعشش في قلبك وانت مش حاسس. يا للعار، يا الله شو صعبة، يا ملعون أبو كل المصاري، عن جد باللهجة يا ملعون أبو كل الأشياء اللي مختلفين عليها، يموت أخوك وانت محاربه. هذا اللي بغني معاني.

0: يا سلام على القصص اللي ممكن نسمعها تحت الهواء. خالد الصيفي صباح الورد بحكي كلة الرزق راحة. لا هو بيشبهه بس مش هو المثل اللي كان أنا في بالي.
1: فكرة الغريب كمان مش منيح مع قرايبه، يعني الغريب بيكون منيح معنا أو مع الغلوب، وقرايبه بيكون سيء معهم.
0: إيه يعني حر
1: أنا كنت في الموضوع للأسف مش عارفين ليش إنه ليش بصير هيك.
0: إيه هو حر مع قرايبه، المهم يكون منيح معنا. والعرض أم أسامة ميمونة رايحة عريحة تطمن على خالتها فساحت، لا في مكيفات الحمد لله. شايفين شايفين كيف العلاقات الأسرية مهمة حتى لو الدنيا شوب عادي.
2: اخشي المخول.
0: لو عمتها بجوز ما تروح عندها. الله الله الله يا ميمونة. دايما العمة، مش دايما، في كتير حالات عمتي عقرب حي تس عمتك حبيبتك. هداك اليوم أنا بحكي لبنت أخوي الصغيرة أنا عمتك عقربة، فصرت تعيط. سألتها سؤال، بتشوفيني هيك صارت تعيط؟ إنه لا، قلت لها بس تكبري بصير.
3: ملخص لحالتي في اليوم، ابعد عن الكبائر بتحلي المشاكل، ابعد عن النسوان فيش مشاكل، فبنرجع إنه طلق.
0: خلاص حكينا الفكرة من أول ما إحنا يا عفيف.
4: لما أشوف الراجل ده فضحني في كل حتة وعملها.
0: طيب صباح الورد من مين؟ ياسمين يمكن بتقول مش دائما المرأة سبب المشاكل، أحيانا المال والورث. إخوالها من 10 سنين قاطعوا إمها وما زاروها ولا بمناسبة أو حتى بعملية، وقعوا أخوها وغدروا فيه للتنازل، وبتلاقيهم أول صف بالجامعة. للأسف إنه عادات وتقاليد الصلاة، عادات وتقاليد، وبتلاقيهم بيحكوا في والناس بتحترمهم وما شاء الله عنه ما أكرمه، بيروح بيعطي صدقات وبكون ماكل خواته عادي، عيب هذا أولا. ثم حرام، كل فلس رح تسأل عنه يوم القيامة، وقبل القيامة يمكن تسأل عنه في القبر، فحضر لآخرتك يا عزيزي قبل ما آخرتك تحضر لك الهجمات المرتدة.
5: شايف يا أخت نجوى، شايف المشاكل من وين بتيجي؟ يعني إحنا إلا من البرنامج تقريبا ساعة ونص وصارت المشاكل إنه النسوان هن السبب. لا ما حداش يجيب سيرة النسوان، هاي الأخت الفلانية بتطلع بتقول ما حداش يجيب سيرة النسوان، إحنا بلاح. الشاب برد، الشباب بردوا عليه إن المشاكل من النسوان، وبلشت مشاكل بيننا إحنا كمستمعين، فما بالك القرايب اللي عايشين مع بعض سنين وأيام وليالي. ففي كتاب أنا كتبته بس ما أعتقد إنها طلعت رسالتي، إنه أنا عمي كهربتي، بس أنا صراحة جبت غيره. ليش؟ لأنه أولا سعره، مش لأني بحبوش، لأنه سعر الغريب أقل، وثانيا الغريب لما يشتغل لي شغل غلط بقدر أرن عليه وأبهدله وتعال صلح، وبقدر خلص في بناتنا اتصال. بس إذا عمي مثلا صور أستحي أن أنا أتصل عليه وكله عمي ما خربت هاي، سويت هاي وهاي مش صح وهاي غلط، وأقعد أناقش فيه بالسعر، خلص بجيب الغريب أريح لك، وبينه وبين عمي خلص بنضل حبايب.
0: هاي إشي تاني، هاي نيتك أكيد، بس أنا بحكي على حالة تانية. أكيد أبو جواد ممكن الواحد يبعد عن القريب عشان بدوش احتكاكات كمان، بس أنا بحكي لا عن اللي ما فيها غلط، سوبر ماركت، واحد بده يركب لي شباك لنفترض، لأنه أنا من جوا أسود ما بروع قريبي، مش لأنه ما بدي أحتك فيهم أو أعمل مشاكل معهم. صباح الورد لأهلنا في عجة، وصباح الخير للحج أم محمد، ألف الحمد لله على السلامة. عشر سلفات ام جهاد، مش فاهمة عليك، عشر سلامات ولا عشر سلفات؟ ما شاء الله. محمد شلات وبنتو لا شغلي ولا عملي إلا النسوان. لا المستمعين بيقولوا النساء نص المجتمع مالنا، ما هو يا مرأة يا رجل، يعني في طرف ثالث، في جنس ثالث احنا مش عارفينه. يا سلام، في ام الصادق، في جنس ثالث في المجتمع احنا مش عارفينه. والله مش مركزة، صعب أركز في كل شيء. أنا بحكي جيب لك روبوت، أنا إنسان، جيب الذكاء الاصطناعي يقدم أحلى صباح. شو رأيك ليوم نجرب؟ بزبط؟
2: أظن أنت بحدك.
0: لا والله، خلينا نجرب ليوم يقدم فقرة في أحلى صباح. أبو مازن بقولكم بدون قرايب لا تسوى شيء. أم الصادق العمي ما في أحن منها. طبعا والله العمي والخالي نفس الإشي، بس قديش قربك بعلاقتك مع الخالي مثلا أو الأم حسب. أم محمود بتقول ترباية الأهل والتمييز العنصري بين الإخوة تخلق حقد وكراهية بين الإخوة والأخوات، والعمات أحلى إشي بالدنيا مثلهم مثل الخالات. طبعا هاي من باب الدعابي بيحكوا عمتي حية وعمتي عقربي وهيك. شو الأخ بيساوي مع أخوه؟ بكرة أولادهم بيساوي نفس الإشي ببعضهم، كما يقول دهموش، كما تدين تدن.

0: أحمد جرارة مش عارف شو يحكي، بيحكي خليها على الله، خليها في القلب تجرح. من جماعين، أحلى صباح يا مهند، لأهلنا في جماعين وحجارة جماعين وجبال جماعين.
1: هي طالعة 10 سلامات مش سلفات، أنا عندي 11 سلفة، يعني غيري أنا 10 سلفات ما شاء الله عنا. والله على العيد بروح نعيد على بعض، مناسبات بنروح على بعض، ما أحلينا والله.
0: برافو عليهم، لازم سلام تعمل لهم صلية، الناس المحترمين اللي بيحبوا بعض وعلاقاتهم مترابطة ببعض. وهناك كثير من النماذج والله اللي أنا بعرفها وصعب الواحد يحكي عنها في حلقة، كثير يعني الإخوة مترابطين بشكل كبير، يعني يوم يوم في حدا بتغدى عند التاني، بتعشى عند التاني، مثلا بروح دار عمه طابخين بياكل معاهم، كثير حلوة العلاقة، كثير مريحة نفسيا، أنت بترتاح. وشباب مش صغار، عادي شباب، يعني بفوت على دار عمه رايح كل يوم عندهم سهرات، كل واحد يعني كل يوم بيسهروا عند حدا مثلا، عاملين بشكل دوري او لا، او حدا عنده قاعده حلوه برانيه بروحوا عنده بيسهروا. فيش احلى من هيك، في احلى من هيك؟ انت تخيل، تخيل اذا انت عمامك مش مناح معهم مثلا، وتكون هاي العلاقه بيناتكم، ما بتتمناها مع اولاد عمك؟ وامك عادي، واذا اطعمت او عملت اكل تنادي تعالوا يلا كلوا ياكل من عند امك، ما بتتمنى هاي العلاقه قديش حلوه؟ صباح الورد لصديقنا اللي اخواله من فرعته سين من الناس، حرموا خالاته من الورث وعملوا مشاكل بين الجميع. مش فاهمة انا قصة الورث هي أكبر سبب للمشاكل، ومع هيك بعرف سيدات يعني انحرمت من الورثة أو تأخرت في الحصول على الورثة وما قاطعت إخوتها وبتحبهم بتموت عليهم لحد الآن، ولا بكرة وبعد بكرة، وهو لئيم. وفي قصص كمان لناس أن أكلت حقوق خواتهم قبل مثلا 25 20 30 سنة، كانوا من الأغنياء والإقطاعيين وخواتهم جزء منهم يعني كانوا أولادها صغار وفقيرين نوعا ما، ما معهم هالمصاري، وانحرموا الخوات، كبروا الإخوة وتعلموا وصاروا بشهادات عليا، صار وضعهم أحسن من إخوالهم، كل المصاري اللي أكلوها والورث اللي أكلوها باعوها وصاروا خلص، يعني صاروا حياتهم عادية. شو استفادوا؟ صفر صفر. مالك حجاز بيقول عموما القريب بحب يشوف حدا قريب صار أحسن منه، حسد حسد وكراهية بدون اسم خليها، يعني أنت يا مالك بتحكي بشكل عام، يعني هذا حال الكل، هذا حال الكل، مش حالك لحالك، وأنت ما حكيت عن حالة خاصة، بشكل عام فعلا في حسد وغيره. صباح الورد يا سمية، عبود بيحكي اللي بوكل حق غيره بحمل عجثته، هات يستوعبوا انه في حساب وعقاب وانه مش رح يحمل معاه على القبر ولا مليم، حتى بنطلونه ما رح يحمله. إذا في بذمتك في رقبتك مصاري لحدا، حقوق لحدا، نصيحة نصيحة لوجه الله، نصيحة يا رب إنك تحط لي أنا عليها هيك ثواب يوم القيامة، نصيحة إنك ترجع كل مصريات لأصحابها، كل إشي أكلته من غير حق رجعه قبل أن يفوت الوقت والندم. سندس بدها أغنية سلام يكمل أغنية سوس البلا من قرايبنا.
2: سوس البلا من قرايبنا الطهارة.
0: آه يا هيجي هوا. يعني يا صديقي يا أنس، الله يهديهم اللي بيحرم خواته وبناته وبروح أول صف بالجامعة بيصلي، ملوش علاقة في الصلاة، له علاقة فيه هو، التقصير من عنده. لنا أحلى صباح لكم ووجهة إن شاء الله تكون حلوة. فتحنا موضوع إن شاء الله بهم الجميع ونطلع بنتيجة. اللي بهمني أطلع بنتيجة مجتمعية. لو واحد يتغير من وراء هالحلقة أنا مع، أنا بكون مبسوطة.
3: شداد الضيافة،
0: يعني اللمس الحنوني السميكة التي تتحمل الدموع بس ناعمة وبتدللك، إنها محارم الضيافة. اللي بعده
3: مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول،
0: لا قبله ولا بعده، هو الوحيد الذي يسكن قلب من يحب المشاوي. فرع وحيد ملوش لا تاني ولا ثالث ولا عاشر، بس إن شاء الله بصير. قبال سوبر ماركت موسى في دير شرف فقط لا غير. اللي بعده لا بعده ولا قبله، لحالي أفيع.
3: شيني أكسترا.
0: شيني أكسترا، كل حدا حامل مشترك بتطبيق شيني مي بيقدر يستفيد اليوم الخميس وبكرة الجمعة من عروض كبيرة خاصة. اكسترا فريش، خضار وفواكه، افوكادو، مشمش، خوخ، نكتارينا، زهرة، موز، فليفلة، ملفوف، بصل، توم، بتنجان، بطيخ وشمام، بكل فروع الشيني اكسترا.
3: شركة البريق للمنظفات والتسويق.
0: من اليوم بتبلش مباريات كأس العالم، من اليوم فوتوا على صفحة البريق للمنظفات على فيسبوك، توقعوا النتيجة. اليوم اعتقد المكسيك مع جنوب افريقيا الافتتاحية، مين رح يربح؟ توقعوا النتيجة، حطوا منشن حطوا منشن لصديق بتحضروا مع المباراة، والهدايا بانتظاركم من سمارت والبريق. يعني احنا بنتمنى جنوب افريقيا تفوز اليوم لمواقفها الإنسانية.
3: فخر الصناعة الوطنية،
0: هذا يعني الجنيدي أكيد ما في غيره. فخر الصناعة في المجال المواد الغذائية، فخر كل الفخر بشوكولاتة فريسكو مليان طاقة.
3: معا ننمو.
0: هذا بنك القاهرة عمان، واحد من أبواب السعادة الثلاثة على رأي فادي من بيتلو. امرواد، انا ما حكيت رسالتك، بتقول القرايب بالمناسبات اذا انعزموا بحكوا احنا مش غرب، واذا ما انعزموا بزعلوا، صح؟ ول انا بدي عزيمي، انا ما تعزمني، ماشي شفتك. المستمع هذا مين يا ربي، مالك بيقول عشان هيك ربنا مش ناصر المسلمين لانهم شغالين في بعض، بحكوا على بعض، الله مش موفقهم. في منه لن يغير الله بنا حال إلا أن نتغير. فادي ماضي، سعد صباحك يا فادي ماضي، ولقرايبك يا فادي ماضي. سلام الأطرش إلك ولكل قرايبك، واحد واحد خلص كلهم، العاطل واللي منيح. أنوار مطرية إلك ولوالدك ولأمك، والدك أبو أحمد يسعد صباحه تحديدا. شايفين القلوب كيف صارت تطير على ما أحلاهم القرايب، وأنا وأقارب عمامي وخوالي مليش عمات ولا أولاد عمات، حتى لو موجودين أو مش موجودين يسعد صباحهم، وإن شاء الله يا ربي الوفق بيكون سيد الموقف. أنا نجوى الحمدان، يلا باي للأحد.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تعتقل اليوم الشاب عبيد رائد عبد الله من بلدة بروقين غرب محافظة سلفيت. سلطات الاحتلال تشرع صباح اليوم بهدم منزل في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت. الحكومة الإسرائيلية تتجه إلى المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تعد من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم أنه قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة عدة أهداف في قواعد عسكرية بالكويت والبحرين والأردن، ردا على هجمات أمريكية استهدفت مناطق متفرقة في إيران. صحيفة وول ستريت جورنال ترى أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلة جديدة أكثر خطورة، إذ يسعى الطرفان إلى مواصلة الضغط العسكري والسياسي المتبادل دون الانزلاق إلى حرب شاملة، لكنهما يقتربان باستمرار من خطوط حمراء قد تؤدي إلى تصعيد واسع يصعب احتواءه. أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولارين للبرميل اليوم بعد عودة التوترات في الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ التغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: استغل جيروم باول رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي السابق أول ظهور علني كبير له منذ ترك منصبه الشهر الماضي للدفاع عن استقلال المؤسسات. وصف باول الجامعات والمحاكم والكونغرس والبنك المركزي بأنها أساس وتجسيد للديمقراطية الأمريكية، وأكد أن استقلال مجلس البنك المركزي هو ثروة لا تقدر بثمن يجب حمايتها من أي شخص يريد زعزعتها. وحذر باول من الضغوط السياسية على البنك المركزي والمحاكم والجامعات في أمريكا من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلنت الهند أنها مع الولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والشاقة. وبالتزامن مع وصول وفد أمريكي جديد إلى نيودلهي

0: تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: سمعت اليوم بالإذاعة أن مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الآيزو. شو يعني الآيزو؟
2: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تاكله أحسن وأنظف إشي.
1: يعني مش فاهم كتير الآيزو.
2: الآيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
1: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
2: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
3: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازم للبالوع.
4: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
5: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكتر مما بتتخيل.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: باليوم على ليرات ذهب وأنصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تعتقل اليوم الشاب عبيد رائد عبد الله من بلدة بروقين غرب محافظة سلفيت. سلطات الاحتلال تشرع صباح اليوم بهدم منزل في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت. الحكومة الإسرائيلية تتجه إلى المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية في خطوة تعد من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم أنه قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة عدة أهداف في قواعد عسكرية بالكويت والبحرين والأردن ردا على هجمات أمريكية استهدفت مناطق متفرقة في إيران. صحيفة وول ستريت جورنال ترى أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلة جديدة أكثر خطورة، إذ يسعى الطرفان إلى مواصلة الضغط العسكري والسياسي المتبادل دون الانزلاق إلى حرب شاملة، لكنهما يقتربان باستمرار من خطوط حمراء قد تؤدي إلى تصعيد واسع يصعب احتواءه. أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولارين للبرميل اليوم بعد عودة التوترات في الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ التغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: ظنيتك سلب ما بيمين،

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني انت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.

0: ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
1: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يأخذنا كريس ميلر في كتابه المعنون حرب الرقائق الصراع على أهمية التكنولوجيا في العالم والصادر عام 22/20/1000 ميلادي إلى عالم نغوص من خلاله في مختلف نواحي الصراع، حيث لا تحسم المعارك في السماء أو البحر فقط بل في أعماق الأرض، حيث تختبأ المعادن التي تشغل مستقبل البشرية. ويأخذنا الكتاب إلى قلب السباق العالمي على الموارد الاستراتيجية، وعلى رأسها الليثيوم والنحاس، وهما العنصران الأساسيان في صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية وشبكات الطاقة الحديثة. ويوضح شيدر كيف تحولت هذه المعادن من مجرد مواد خام إلى نفط العصر الجديد تتنافس عليها الدول والشركات الكبرى، كما تتنافس على مصادر الطاقة في الحرب التقليدية. بأسلوب صحفي تحليلي مشوق، يكشف الكاتب أن الصراع على هذه الموارد لم يكن اقتصاديا فقط، بل هو صراع جيوسياسي يعيد تشكيل خريطة النفوذ العالمي. فالدول الغنية بالمعادن إنما تصبح محاور استراتيجية، بينما تسعى القوى الصناعية الكبرى لتأمين سلاسل الإمداد قبل أن تحل الأزمة وربما الكارثة جراء الاحتكار المتواصل. ويسلط الكتاب الضوء على الجانب البيئي والاجتماعي لهذا السباق، حيث تمتد آثار التعدين إلى المجتمعات المحلية والبيئات الطبيعية، مما يخلق صراعا آخرا بين التنمية والاستدامة. في النهاية يضعنا الكتاب أمام حقيقة واضحة، أن مستقبل العالم الأخضر ليس مجانيا بل تدفع تكلفته من أعماق الأرض، وأن من يسيطر على هذه المعادن إنما يملك مفتاح الاقتصاد العالمي القادم. الكتاب يكشف أن الحرب اليوم لم تعد فقط من أجل الأرض بل من أجل ما هو تحت الأرض، حيث ترسم ملامح القوة في القرن 21. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدر.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 1 ظهرا.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
5: دمر 5000 من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
6: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
7: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا إلى الواحدة الإخبارية والتي نبدأها كالمعتاد بالعناوين. ظهور الطبيب حسام أبو صفية للمرة الأولى منذ اعتقاله بحالة قاسية، فماذا تكشف تلك الصورة عن وضع أسرى غزة؟ فيديو إعدام الرضيع سام أبو هيكل واحد من آلاف الإعدامات التي نفذها الاحتلال. مخطط أمريكي لإقامة مناطق آمنة في لبنان وانسحاب الاحتلال منها مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، فما واقعيته على الأرض؟
0: رايا فام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
8: مرحبا بكم جميعا، سنكمل وإياكم في ملفات الواحدة، ولكن بعد أن نتوقف مع موجز لأبرز وأهم الأخبار.
9: شكرا نجوى وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. استشهد مواطن وإصابته 3 آخرين اليوم بقصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وحي الزيتون وبلدة بيت لاهيا في قطاع غزة. محافظة القدس تحذر من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة، على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأنوروا. مستوطنون يهاجمون اليوم منازل المواطنين في قرية الطيبة شرق رام الله. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم استهداف مواقع انتشار مقاتلات أمريكية من طراز F-35 وF-15 وF-16. الجيش الأردني يعلن أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق. أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولارين للبرميل اليوم بعد عودة التوترات في الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ التغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إذن وإلى هنا يكون الموجز قد انتهى، ونعود إلى آخر مستجدات الواحدة الإخبارية.
8: تحياتي لكم مجددا وأهلا بكم في الواحدة الإخبارية. كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أمس عن سوء الأوضاع في سجن جلبوع، والتي تشهد تدهورا خطيرا في ظل استمرار الإجراءات العقابية المفروضة بحق الأسرى الذين يعاني غالبيتهم من انخفاض حاد في أوزانهم وسط معاناتهم من التجويع والتنكيل المتواصل. هذا وأجلت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس البتة في أمر اعتقال الطبيب الأسير حسام أبو صفية في خطوة تعكس استمرار التعسف والانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله عام 2024. هذا وظهر الطبيب أبو صفية الذي اعتقل من شمال القطاع بحالة تشير بشكل واضح إلى التنكيل والتعذيب اللتين تعرض لهما في سجون الاحتلال. ما الذي تخبرنا به صورة واحدة عن وضع الأسرى اليوم، وتحديدا الأسرى من قطاع غزة؟ مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان على إسكافي يتحدث لرايا.
10: الصورة التي تم تداولها بالأمس هي تعبر عن الواقع المأساوي الذي يعيشه المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة عندما يتم منع المعتقلين من التواصل مع العالم الخارجي وحرمان الأسرى من الزيارات، وفيما يتعلق باللجنة الدولية للصليب الأحمر للاطلاع على أوضاع المعتقلين والأسرى، ولا سيما ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج من خلال عمليات تقنين وتقليل تقديم الطعام والغذاء للمعتقلين والأسرى، وما شاهدناه في صورة المعتقل الطبيب حسام أبو صفية من انخفاض في وزنه ونحافته. فإن هذه الصورة والوضع الذي كان عليه المعتقل حسام أبو صفية هو كل المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يعانون من النحافة وانخفاض أوزانهم نتيجة حرمانهم من الطعام والغذاء، هذا بالإضافة إلى عمليات التنكيل والتعذيب التي تمارس على المعتقلين حتى بشكل يعني متبع شبه يومي، عندما تقوم وحدات متخصصة من القمع بالاعتداء والهجوم على المعتقلين في أماكن تواجدهم، في سواء في العزل الانفرادي أو في الأقسام والغرف، بالإضافة إلى أنه ما يتم عرضهم بالأمس من خلال إجراءات المحاكمة، وهي مخالفة واضحة وصارخة لكافة ضمانات المحاكمة العادلة، عندما يتم يعني عرضه من خلال تقنية الفيديو للمحكمة وعدم حضوره بصورة مباشرة إلى قاعات المحاكم، بالإضافة إلى أنه عندما يتم يعني ما يدعى أو ما يعرف بوجود أنه أمام قاضي أو محكمة وهو مكبل اليدين، فهذه يعني مخالفة وانتهاك واضح وصريخ وصارخ في التعامل مع المعتقلين والأسرى أمام القضاء وفي وأثناء محاكمته، وهذه يعني من المعروف دوليا وضمن إجراءات المحاكمة العادلة بأن يتم فك أي من القيود أو أن لا يكون مكبل أي من المعتقلين أمام القضاء أو أمام القاضي، ولكن الاحتلال الإسرائيلي من خلال عمليات التنكيل الدائمة والمستمرة واستهتاره بالالتزامات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان، فإنه يمارس كافة أشكال التعذيب.

0: الشرعي هو يعني بعد التعديلات التي أصبحت في تداول الجميع في الفترة الأخيرة بصلاحيات واسعة لأفراد من جيش الاحتلال.
1: مدير مؤسسات أضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الأستاذ علاء إسكافي.
2: أظهر الفيديو الجديد الذي نشره مركز بيت سالم الحقوقي الإسرائيلي عن لحظة إقدام أحد جنود الاحتلال على قتل الرضيع سام أبو هيكل 7 أشهر يوم الجمعة الماضي وهو بين ذراعي والدته في الخليل. كريم جبران مدير البحث الميداني في بيت سالم قال إن هذه الحادثة هي واحدة من آلاف الحالات التي أقدم جنود الاحتلال على إعدام أطفال وكبار في السنوات الماضية دون أن يشكل أي منهم أي خطر على الجنود. وأكد جبران في حديثه لراية أن إطلاق النار الذي قام به جندي الإسرائيلي نحو السيارة تم في الوقت الذي أبطأ فيه سائقها من السرعة استعدادا للتوقف بينما كان على مسافة من الجنود ولم يشكل أي خطر عليهم.
3: طبعا حادثة مقتل الطفل سام أبو هيكل هي واحدة من آلاف الحالات القتل أطفال فلسطينيين بدون ما يكون في هناك أي مبرر لعملية إطلاق النار. ما حصل مع عائلة أبو هيكل إنه كان في رب العائلة مع أسرته متوجهين لمنطقة تل رميدة في الخليل، تفاجأ بوجود جنود بالجانب الآخر من خط سيره من الشارع اللي كان بيسير فيه. قبل ما يتوقف بشكل كامل قام أحد الجنود بإطلاق رصاصتين على مركبة العائلة، الأولى أصابت أو واحدة أصابت غطاء المحرك والثانية نفذت من الزجاج الأمامي، ضربت بإصبع الوالد واستمرت لكي تضرب رأس الرضيع الذي كان بحضن والدته. الشظايا أصابت الأم بجروح متوسطة كانت في المشفى لمدة عدة أيام تحت العلاج وما زالت تحت العلاج. طبعا التحقيق بيت سالم يعني استطاع الوصول إلى أدلة وإفادات من قبل شهود عيان إضافة للتوثيقات الفيديو اللي احتموا على توثيقين. التوثيق الأول هو للجنود اللي قاموا بإطلاق أو الجندي اللي قام بإطلاق النار، والتوثيق الثاني اللي من بعد الحادثة واللي هو تضمن نقل الوالد لابنه المصاب واللي مصاب بشكل خطر لدرجة انه توفي خلال لحظات من المركبة. وكما كذلك بنقدر نشوف بالتصوير والدة الطفل الشهيد وهي ملقاة على الأرض نتيجة إصابته. طبعا الشهادات والأدلة اللي تم جمعها من الشهود العيان أيضا ترافقت أو توافقت مع ما تم توثيقه في مادة الفيديو اللي تم نشرها من قبل منظمة بيت سالم واللي اليوم تم توزيعها على وسائل إعلام دولية ولقت القضية اهتمام بالغ بشكل كبير وبالغ من قبل وسائل الإعلام الدولية المختلفة، وما زالت تتفاعل في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. طبعا الرواية الرسمية الإسرائيلية دائما بتحاول تنصل من المسؤولية، وهذا يعني عهدنا بهذه المنظومة اللي هي بتستبيح دم الفلسطيني بتستبيح حقوق الفلسطيني ودائما عندها المبرر لهذه القضية، ولكن بالتأكيد هي مبررات تواهية ولا يعني تقترب حتى من الحقيقة. وتوثيق الفيديو كان بيوثق وبدلل على أنه لم تكن هناك أي خطورة على جنود الاحتلال، هاي من ناحية. من ناحية ثانية أنه ما يتم اليوم الحديث عنه عن منظومة حقوق الإنسان وحماية الأفراد، هذا تطرق له بشكل واضح في بيان منظمة بيت سالم عندما يعني اتهمت مديرة منظمة بيت سالم المجتمع الدولي بأنه هو أيضا مسؤول عن هذا العدد الكبير من القتل للفلسطينيين، خاصة نتكلم إحنا عن أكثر من 21 ألف طفل فلسطيني تم قتله في داخل قطاع غزة منذ 7 أكتوبر لغاية اليوم، نتكلم عن 275 طفل تم قتلهم في داخل الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر لغاية اليوم، كل ذلك تم وحصل نتيجة تقاعس المجتمع الدولي في أداء دوره، نتيجة ازدواجية المعايير في المنظومة الدولية، ونتيجة عجز قادة العالم والمنظومات السياسية المختلفة في العالم عن القيام بدورها في حماية المدنيين الفلسطينيين وإجراء واتخاذ إجراءات عملية من أجل المحاسبة ومن أجل تدفيع الثمن على هذه الانتهاكات ومن أجل وقف هذه الانتهاكات.
2: ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3696 شهيدا وأكثر من 11400 جريح، مع تواصل تصعيد الاحتلال وتكثيف غاراته وأوامر الإخلاء في عدة مناطق. إلى ذلك بيّنت صور أقمار اصطناعية التقطتها شركات إيرباص وبلانيت والقمر الأوروبي سنتينال 5 عن أن جيش الاحتلال أقام 5 مواقع عسكرية له داخل الجانب اللبناني من الخط الأزرق، وذلك منذ خريف عام 2024 وحتى اليوم. يأتي هذا التطور وسط الحديث عن مخطط أمريكي للبنان يتمثل بإقامة ما تسمى بالمناطق الآمنة أو التجريبية، والتي ستنسحب منها قوات الاحتلال مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها. الكاتب السياسي اللبناني أمين قمورية علق على المخطط مشككا في نجاح تنفيذه بسبب عدم النجاح في التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار أو وقف التصعيد من جانب إسرائيل. وأضاف قمورية في حديث مع برنامج يوم جديد في راي اليوم أن مثل هذه الخطط تحتاج إلى وقف أطماع تل أبيب في لبنان وانسحابها من الأراضي التي سيطرت عليها في الأشهر الأخيرة.
4: هو يجري الحديث عن مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي وأن يحل محلها الجيش اللبناني لتأمين عودة السكان وإخلاء هذه المنطقة مما يسمونه المسلحين. لكن قبل الوصول إلى المنطقة التجريبية حتى الآن لا يوجد وقف إطلاق النار ولا حتى خفض التصعيد، يعني العمليات العسكرية مستمرة، القصف مستمر، عمليات التجريف على قدم وساق. من الواضح أنه حتى هذه اللحظة نتنياهو لا يريد أن يقدم شيء. الشغل الساير

0: حدود بسبب العلاقة الخاصة بين الطرفين، وبالتالي الولايات المتحدة التي يفترض أنها ستكون الكفيل لا تفعل شيء سوى تشجيع نتنياهو على البقاء في هذه المناطق التي احتلها، لا بل توسيع احتلالها.
1: يعني ما هي المكاسب التي تسعى إسرائيل لتحقيقها من وراء هذا الانسحاب مقابل انتشار الجيش اللبناني؟
0: إسرائيل لا تريد الانسحاب، إسرائيل تريد الحفاظ على منطقة أمنية واسعة. هذه عقيدة عسكرية إسرائيلية تطبقها في غزة، طبقتها في تحاول تطبيقها في جنوب سوريا، وتسعى الآن إلى تطبيقها في جنوب لبنان. هي تريد الاحتفاظ بتلال مشرفة أولا بعيدة عن الحدود، وتطل على منطقتين أساسيتين. المنطقة الأولى هي منطقة النبطية التي تعتبر ثقل أساسي حزب الله، وكذلك منطقة ثور، وبالتالي التحكم بهذه المناطق. عدا عن ذلك كل الحديث الآخر عن مناطق يمكن الجيش الإسرائيلي أن ينسحب بها غير واردة. يعني كان مثلا في نية الجيش اللبناني أو الدولة أو المفاوض اللبناني أن يطالب بانسحاب إسرائيلي من منطقة منتجبين، لكن من الواضح عندما استبقت إسرائيل هذا الطلب بالدخول إلى منطقة شخيف أرنون، وهي خارج منطقة خارج نهر الليطاني شمالا، وبالتالي صار الهم الأساسي هو عدم توسيع بالنسبة للدولة اللبنانية عدم توسيع هذا الاحتلال أكثر شمال نهر الليطاني، وصار المطلب بأن تكون المنطقة التجريبية هي في منطقة دوتر الغربية ودوتر الشرقية المطلة على قلعة شخيف أرنون لمنع الاحتلال من التقدم أكثر شمالا. لكن حتى هذا الطلب حتى الآن لا شيء. باعتقادي كل الأمور ذاهبة نحو طريق مسدود. يعني الجانب الإسرائيلي على الأرجح يذهب إلى المفاوضات فقط للشكل لإرضاء الأمريكي، لكن من المحتمل جدا أيضا أن لا يذهب الوفد اللبناني إلى الجلسة الثانية من المفاوضات المقررة في 22 من الشهر الجاري بسبب هذا الموقف الإسرائيلي. إذن الأمور باعتقادي أمام طريق مغلق، لا يوجد شيء في المدى القريب. كل الأمور مرتبطة بما يحدث في إسرائيل في الداخل.
1: وهل برأيك أستاذ أمين
0: الأمريكي على فرض شيء على نتنياهو وهذا شبه مستحيل؟
1: نعم. وهل برأيك أستاذ أمين يعني من الممكن أن تكون كل هذه الترتيبات اليومية مقدمة لاتفاق أوسع يخص الحدود البرية وأيضا حتى النقاط المتنازع عليها ما بين إسرائيل ولبنان؟
0: كل الحديث كان يجري عن اتفاقات وتنسيق أمني وما إلى ذلك. يعني الهدف الأساسي للأمريكي والإسرائيلي هو إجراء تنسيق أمني بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. باعتقادي هذه المسألة في لبنان صعبة للغاية، محاولات مستمرة لن تتوقف من الجانب الآخر، لكن في لبنان هذه نقطة حساسة لأن الهدف الأساسي من وراء ذلك هو جعل الجيش اللبناني شرطة للجيش الإسرائيلي، يعني حرس حدود الجيش الإسرائيلي وزج اللبنانيين في معركة داخلية. الكل يعرف مدى دقة الحسابات في لبنان، وفي الآونة الأخيرة على رغم الخلافات الداخلية الكبيرة الحاصلة في لبنان حتى رئيس الجمهورية الأكثر حماسا لمسألة المفاوضات المباشرة المرفوضة من قسم كبير من اللبنانيين بدأ يدرك أن الأمور ليست بهذه السهولة. هناك نوع من التراجع في موقفه فيما يتعلق تحديدا بسلاح حزب الله، لأن هذه المسألة لا يمكن أن تتم بالقوة، لابد من معالجتها بوسائل سياسية اقتصادية اجتماعية وما إلى ذلك، وبالتالي وعلى نار خفيفة. وبالتالي الطلب الإسرائيلي الأمريكي بنزع سلاح حزب الله بالقوة لا أعتقد أنه سيمر بسهولة. الشيء الوحيد الممكن هو ما اقترحه الرئيس نبيه بري، أن يكون هناك وقف شامل للنار، وبعد الوقف الشامل للنار يكون هناك انسحاب متزامن. إسرائيل تنسحب من منطقة يقابلها انسحاب لمقاتلي حزب الله من منطقة مماثلة. عدا عن ذلك أعتقد أن الأمور يعني غير واضحة. هذا هو الحل. يعني من ذلك أعتقد أننا الآن أشبه في متاهة، نعرف أين نحن لكن لا أحد يعرف كيف يمكن الخروج من هذا الوضع الشائك، لا سيما مع عقل مثل العقل الإسرائيلي المتطرف.
2: هكذا وصلنا إلى ختام الواحدة الإخبارية لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكل من تابعنا واستمع إلينا، وأتمنى لكم أوقات طيبة برفقة رايا. كل التحيات مني نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، دمتم بكل خير.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بيمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
6: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة، يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
4: بدأت مسيرتي الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
3: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
4: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطئية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
3: مسيرة لم تكتب بالصدفة، بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن وإصابته 3 آخرين اليوم بقصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وحي الزيتون وبلدة بيت لاهيا في قطاع غزة. محافظة القدس تحذر من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأنوروا. مستوطنون يهاجمون اليوم منازل المواطنين في قرية الطيبة شرق رام الله. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم استهداف مواقع انتشار مقاتلات أمريكية من طراز F-35 وF-15 وF-16. الجيش الأردني يعلن أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق. أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولارين للبرميل اليوم بعد عودة التوترات في الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ التغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: استغل جيروم باول رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي السابق أول ظهور علني كبير له منذ ترك منصبه الشهر الماضي للدفاع عن استقلال المؤسسات. وصف باول الجامعات والمحاكم والكونغرس والبنك المركزي بأنها أساس وتجسيد للديمقراطية الأمريكية، وأكد أن استقلال مجلس البنك المركزي هو ثروة لا تقدر بثمن، يجب حمايتها من أي شخص يريد زعزعتها. وحذر باول من الضغوط السياسية على البنك المركزي والمحاكم والجامعات في أمريكا من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلنت الهند أنها مع الولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والشاقة. وبالتزامن مع وصول وفد أمريكي جديد إلى نيودلهي لخوض أيام إضافية من المحادثات بين الطرفين، قالت الهند إن 99% من المسائل قد حلت.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
3: وأول أرض

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة.

0: الجوائز الكبرى مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للجنيد من صغري للباء من عمري.
1: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله الطيري وبلازمو للبالوع.
2: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
5: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
6: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
7: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM، نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: لإعلاناتكم على راية اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. مستوطنون مسلحون يهاجمون اليوم المزارعين ويسرقون معدات زراعية جنوب يطا ويلوثون أبار المياه في بلدة سعير شمال شرق الخليل. حركة السلام الآن الإسرائيلية تكشف أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تمويل لإعداد مخططات بناء 69 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، فيما تعد مشروع قرار لتخصيص نحو 337 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة. صحيفة إسرائيل هايوم تفيد بأن الجيش الأمريكي بدأ ببناء قاعدة ضخمة على حدود قطاع غزة لتكون مقرا عسكريا ومدنيا للمنظمات والقوات التي ستصل إلى المنطقة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شبكة سي أن أن نقلا عن مصدر دبلوماسي تقول إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت مستمرة رغم التوترات المتصاعدة. الكرملين يقول إن الجولة الجديدة من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران محفوفة بعواقب على الاقتصاد العالمي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية.بي.أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ساعة ميزانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
9: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا FM بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا بتسمعونا، سواء كنتوا في البيت أو طالعين أو حتى في قلب أشغالكم. بما أنه اليوم الخميس وإله طعم مختلف طبعا أكيد لأنه آخر أيام الأسبوع وبعدها رح يكون في عطلة، بواب صغيرة لعطلة صغيرة رح تكون جمعة وسبت، وبين زحمة الأيام ومواعيدها بنحتاج أحيانا لساعة خفيفة نترك فيها كل إشي على جنب ونسمع أخبار غريبة وطريفة وحلوة من حول العالم ما سمعناها من قبل وما بنعرفها.

ولهيك جهزنا لكم بحلقة اليوم من بانوراما رايا مزيج من الأخبار الغريبة والطريفة اللي نحكي فيها. وطبعا رح تكون اليوم حلقتنا شوي مختلفة عن باقي أيام الأسبوع. رح يكون في عنا بعد الفاصل لقاء لنسمع تفاصيل أكتر ونحكي عن موضوع مهم. طبعا هذا البرنامج بيأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. خلينا نبلش معكم بأولى أخبارنا لليوم وبأكثر خبر ضارب ترند بهالفترة تحديدا من كم من يوم. والد سان ليفانت بيخطف الأضواء والجمهور بيتعرف عليه لأول مرة. في العادة كل الأنظار بتكون على الفنان وهو واقف على المسرح، لكن هالمرة القصة كانت مختلفة شوي. خلال حفل للفنان الفلسطيني الشاب سان ليفانت في مدينة ملبورن الأسترالية، لفت شخص آخر انتباه الجمهور بشكل كبير وكان والده رشيد عبد الحميد. رشيد ظهر على المسرح جنب ابنه وشارك بأجواء الحفل كديجي، ومع انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ كتير من الناس يتساءلوا مين هو والد سان ليفانت. رشيد عبد الحميد بيكون مهندس معماري من أصول فلسطينية وعاش سنوات طويلة في قطاع غزة، كما ارتبط اسمه بفندق الديرة الشهير اللي كان يعتبر واحد من أشهر الفنادق في المدينة، واستقبل على مدار سنوات صحفيين وزوار من مختلف أنحاء العالم. لكن نشاطه ما اقتصر على الهندسة والسياحة بس، بل شارك أيضا في عدد من المشاريع الثقافية والفنية، وكان مهتم بالحفاظ على الهوية والثقافة الفلسطينية من خلال أعماله المختلفة. أما ابنه سان ليفان فاسمه الحقيقي هو مروان عبد الحميد، فأصبح خلال السنوات الأخيرة من أبرز الفنانين الشباب العرب على الساحة العالمية، واشتهر بمزجه بين العربية والإنجليزية والفرنسية في أغاني، وبيحقق ملايين المشاهدات والاستماعات من حول العالم.

وما انه احنا بنحكي عن عالم الموسيقى والغناء والفن، ففي شاب سمع اغنيه بالصدفه فغيرت حياته بالكامل. بانوراما راجع. كلنا مر علينا موقف سمعنا فيه أغنية وأعجبتنا، لكن قليل جدا من الناس اللي بتتغير حياتهم بسبب أغنية واحدة. القصة بلشت لما كان شاب يستنى القطار وسمع موسيقي بيعزف مقطوعة على آلة الكمان داخل المحطة. وقف دقايق سمع اللحن وبعدين كمل طريقه، لكن اللحن ظل عالق في راسه لأيام طويلة. وبعد فترة قرر يتعلم العزف بنفسه، رغم أنه ولا بحياته مسك آلة موسيقية، واشترى كمان مستعمل وبدأ يتدرب عليه بشكل يومي. البداية كانت صعبة كتير وكان بيخطأ باستمرار، لكنه استمر لأشهر طويلة. وبعد سنوات من التدريب صار يعزف في حفلات محلية، بل كمان صار يدرس الموسيقى للمبتدئين. الشاب حكى انه اغرب اشي بالقصة انه خرج يومها بس عشان يروح على عمله كأي يوم عادي، وما توقع انه بدقائق قليلة في المحطة انه رح يتغير مسار حياته في الكامل. فأحيانا فعلا لحظة صغيرة جدا ممكن تفتح باب جديد ما كنا نعرف بوجوده أصلاً.

العلماء اكتشفوا عادة يومية بسيطة ممكن تحسن الذاكرة. من الناس اللي بيدخلوا غرفة وبنسوا ليش دخلوا أو بتترك المفتاح بمكان وبترجع بتدور عليه مرة تانية، ممكن هذا الخبر يهمك. مجموعة من الباحثين كانوا يدرسوا طرق تحسين الذاكرة والتركيز ولاحظوا أنه في عادة بسيطة جدا مرتبطة بأداء ذهني أفضل عند كتير من الناس، والمفاجأة كانت أنه هاي العادة هي عبارة عن المشي، لكن مش أي مشي. الباحثين وجدوا أنه المشي الهادي لمدة بتتراوح من 15 ل30 دقيقة يوميا بتساعد الدماغ على تنظيم المعلومات بشكل أفضل وبتعزز التركيز والانتباه. السبب كان بحسب الدراسات أنه الحركة بتحفز تدفق الدم للدماغ وبتساعد على تنشيط مناطق مرتبطة بالتعلم والذاكرة. والغريب أنه التأثير ظهر حتى عند أشخاص ما كانوا يمارسوا رياضة منتظمة أصلا. فيعني أحيانا الحل مش تطبيق جديد أو جهاز متطور، بل مجرد حذاء مريح ونص ساعة تمشي فيها بعيد عن الشاشات طبعا. فهذا ما رح يخليك تحتفظ وتحفظ كتاب كامل من أول مرة، لكن ممكن يساعدك على تتذكر وين حطيت المفتاح على الأقل إذا كان في الغرفة أو برا.

0: تبكي.
1: ومستمعينا خلونا نتوقف بفاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم جولتنا لهذا اليوم. كنت
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026.

0: فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0559-115-1541 أو 0923-44-1414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي. رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. الدروقوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان. 0559-100212 أو 0923-42-991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
4: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
6: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا، مكملين معكم في جولتنا لليوم، بس رح نروح لموضوع مختلف في وقت اصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي ساحة اساسية لنقل الرواية الفلسطينية وتوثيق الانتهاكات. يسلط بحث جديد صادر عن مركز حملة الضوء على ما وصفه بالإبادة الرقمية للمحتوى الفلسطيني عبر منصات ميتا خلال السنوات الخمسة الماضية. هذا البحث يستند الى الاف الحالات الموثقة ويطرح تساؤلات جديدة حول سياسات الإشراف على المحتوى وشفافية القرارات وتأثيرها على حرية التعبير والحقوق الرقمية للفلسطينيين. للحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن ما جاء في هذا البحث، نرحب وإياكم بالسيد أحمد قاضي، مدير الرصد والتوثيق في مركز حملة. أهلا وسهلا فيك معنا سيد أحمد عبر إذاعة شبكة رايا.
1: أهلا فيكم.
0: يعني سيد أحمد، في البداية مركز حملة مش أول مرة بيصدر تقارير وأبحاث، لكن ما الذي دفع مركز حملة لإعداد هذا البحث تحديدا وفي هذا الوقت؟
1: صحيح، إحنا عادة نعمل على مسألة الحذف والإزالة والتقييد، لكن هذه المرة يعني عملنا على أكثر بحث أكثر عمقا في كيفية إدارة منصات ميتا. تعرف شركة ميتا هي من أكبر الشركات منصات التواصل الاجتماعي وأكثرها تأثيرا حتى بسياقنا الفلسطيني. فهذه المرة ما اختلف هو أننا جمعنا كافة الحالات المتعلقة بالحذف والإزالة والتقييد على منصات ميتا من العام 2021 حتى اليوم. يعني كل الحالات اللي جمعناها من ميتا هدفنا من خلالها إلى يعني تحليلها، وجمعنا اكثر يعني حوالي من اكثر من 3500 حاله حذف وإزالة وتقييد لصفحات وسائل اعلام صحافه نشطاء وغيره. الهدف من هذا البحث هو بمعنى تقديم يعني دليل قطعي وفهم انماط التعامل والتحيز والتمييز الذي تمارسه ميتا ضد المحتوى الفلسطيني. وخرجنا ببحث يعني طويل جدا كبير جدا في كثير من الخلاصات التي، وهذا المهم يعني، نسعى الاستفادة منها من أجل الضغط على ميتا حتى تغير هذا النهج في التعامل مع المحتوى الفلسطيني. فهو نعم من حيث الحجم والفترة الزمنية والعمق التحليل هو الأعمق، وبطبيعة الحال يعني سنبني على هذا البحث.
0: احنا رح نحكي تفاصيل اكتر عن البحث، بس انتم استخدمتم مصطلح الإبادة الرقمية، وهو يعتبر حتى مصطلح مثير ومثير للانتباه وتقيل بنفس الوقت، فليش اخترتوا هذا الوصف وايش اللي بيميزه عن الحديث التقليدي عن الرقابة او تقييد المحتوى؟
1: صحيح، وفعلا نقطة مهمة، لانه احنا بنشهد على مدار 3 سنوات إبادة جماعية في قطاع غزة، وإبادة ايضا في الضفة الغربية بمثال القدس، لكن ربما بوثيرة أبطأ، لكن نواجه يعني كفلسطينيين هذه الإبادة. واخترنا هذا التعبير لانه منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا ميتا هي لم تعد فقط يعني تميز ضد المحتوى الفلسطيني أو تزيل محتوى هنا أو محتوى هناك بحجة أنه مخالف، وإنما يعني وهذا يثبت من خلال البحث أنها تمارس إبادة لرواية بأكملها.
0: صحيح.
1: وإزالة لكل أشكال التعبير السياسي الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي يعني منهجيا ومن ناحية الأبعاد والآثار والتداعيات مختلف تماما. وهذه الفكرة أنه هاي الإزالة والإبادة على منصات التواصل الاجتماعي لها تداعياتها على أرض الواقع بالتوازي مع إيش بصير من إبادة وحرب مستمرة ضد الفلسطينيين. بمعنى المسألة مش فقط حذف يعني منشور أو إزالة حساب، وإنما هي إزالة رواية ووجود الفلسطيني بأكمله من هذه المنصات، خصوصا في الوقت الذي نحتاج فيه كفلسطينيين لإسماع صوتنا عبر هذه المنصات. فهو بأمس بلحظة أمس الحاجة.
0: طب اعتمدتوا أنتوا على أكثر من 3500 حالة موثقة خلال 5 سنوات، إيش أبرز الأنماط المشتركة اللي كشفتها هاي الحالات، وماذا تكشف هاي الأرقام كمان عن واقع المحتوى الفلسطيني على منصات ميتا؟
1: نعم طبعا الاعتماد التحليل قام على تحليل كما تفضلتي أكثر من 3500 حالة تم توثيقها بشكل كامل. استقبلنا هاي الحالات من أشخاص فعليين، من فلسطينيين وفلسطينيات، وسائل إعلام ومجموعات مختلفة ومؤسسات وغيره ونشطاء على مدار هذه السنوات. ومعنى هذه الحالات فيها طبعا عدد الحذف والإزالة هو أكثر بكثير من ذلك، لكن هذه 3500 حالة فيها كافة المعلومات موثقة بشكل كامل، وهذه أهميتها. وبالتالي لأول مرة بكون في بحث بهذه القوة وبهذا العمق، واللي كشف لنا عن أنماط لربما لدينا تصورات حولها لكن كشف عن النمط بشكل مثبت وقطعي خلال هذا عملية البحث والتحليل، ولربما من أبرزها يعني أمر سريعا على أبرز الخلاصات.
0: نعم.
1: واحد إنه وهذه إشكالية يعني كل حدا وأنتوا أكيد في قطاع الميديا بتلاحظوها، إنه تطبيق السياسات ما في شفافية، بمعنى كل حالات أو أغلب حالات الإزالة والتقييد ما فيها توضيح أي سياسة تمت مخالفتها، ليش تم الحذف، كيف هذا المحتوى خالف. وعندنا الداتا بتظهر يعني تقريبا 32% فقط من الحالات هذه كلها اللي استقبلناها موجود فيها ذكر للسياسي والسياسي فقط بدون توضيح، لكن بقية الحالات مش موجود. الجزء الآخر أنه في سياسي واحد اللي بتسبب بحذف معظم المحتوى الفلسطيني اللي هي ما تسمى بالDOI اللي هي سياسة المنظمات والأفراد الخطرين، اللي هي طبعا معظم الأحزاب السياسية والرموز السياسية الفلسطينية مدرجة تحت هاي السياسة. وبالتالي بتم هنا أهمية الموضوع، أنه بتم التعامل مع المحتوى الفلسطيني العادي والإخباري والتعبير حتى الاجتماعي والسياسي على أنه قضية إرهاب، وهذه هون مشكلة جوهرية بهذا الموضوع. يعني مش لازم هذا السياسة تطبق على المحتوى العادي وإنما تطبق على يعني مجموعات خطيرة، لكن بسياق ناتو وتطبق على حتى وسائل الإعلام وغيره. كمان يمكن في كتير خلاصات يعني أكيد ممكن نتناقش بجزء منها، لكن مثلا منها بخص الإعلام ما في تمييز سياسات متى رسميا تميز بين المحتوى الذي يسمى newsworthy أو إخباري، لكن ما يثبت من خلال هذا البحث أن حتى المحتوى الإخباري اللي هو لا هو تمجيد ولا تشجيع على ممارسات أو على محتوى معين، وإنما هو فقط إخباري وتغطيات إخبارية بتم التعامل معه كأنه تعبير سياسي وبتم إزالته والتعامل معه بطريقة يعني تخالف حتى سياسات الشركة نفسها. يعني وهذه يعني هذا جزء صغير من مجموعة كبيرة أكيد.
0: يعني إحنا ممكن نحكي إن القيود على المحتوى السياسي طالت أيضا الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والنشطاء المجتمع المدني بشكل عام.
1: طبعا بالتأكيد، وهذه يعني كمان مسألة كتير مهمة، لأنه بسياسات متى يعني بسياسة اللي ذكرتها المنظمات ما هم ما يسموها يعني بين قوسين المنظمات والأفراد الخطرون، بهذه السياسة عمليا في نص واضح أنه التغطيات الإخبارية وسائل الإعلام حتى لو ذكرت أحزاب سياسية محظورة من قبل الشركة لكنها في سياق تغطية إخبارية فهي المفروض ما تأثر على وسائل الإعلام. لكن ما يثبت من الحالات استقبلناها بأنه 71% من الحالات استقبلناها تتعلق بوسائل الإعلام والصحفيين والصحفيات تم حذف وإزالة المحتوى فيها بموجب هاي السياسة.
0: نعم.
1: مع أنه هذا بناقض يعني سياسات المنصة نفسها، وطبعا هذا بيتم التعامل مع الأخبار على أنها تعبير سياسي غير شرعي، وهذا ما بصير بأي مكان بالعالم إلا عندنا فلسطين بتعامل مع الموضوع بهذه الطريقة.
0: طيب هلا إلى أي مدى يمكن اعتبار ما يحدث للمحتوى الفلسطيني أخطاء تقنية فردية، أو كمان إلى أي مدى بتشير البيانات إلى وجود نمط ممنهج متكرر؟
1: صحيح، وهذه كمان يعني نقطة مهمة جدا، إنه وهذا أحد حقيقة أسباب اللي بذلنا هذا الجهد على مدار سنتين نعمل على هذا التقرير، إنه الهدف بكل ما نريد القيام به بالخلاصة إنه هذا الحذف والإزالة مش أخطاء، معنى هم دائما بيستخدمون مصطلح إنه glitch technical glitch، يعني بمعنى خطأ تقني بالخطأ كثير. يعني كل يوم إحنا بنتواصل مع الشركة لنرجع محتوى بنرجعه بس بيحكوا إنه خطأ تقني، خطأ تقني. إحنا هون هدفنا نحكي بالضبط كيف تفضلتي، إنه لا، هاي كل أنماط الداتا الحالات اللي وصلتنا بتثبت إن الموضوع مش خطأ تقني وإنما الموضوع ممنهج استهداف للمحتوى الفلسطيني. تمييز ضد المحتوى الفلسطيني ممنهج على مستوى، طبعا المسألة مهمة إيش، إنه على مستوى السيستم نفسه، لأنه بنعرف إنه هاي الإزالة والتقييد اليوم بتتم تلقائيا في نماذج لغوية كبيرة AI، ومن يغذي هذه النماذج هما عمليا يعني متى كشركة كبشر كناس بيعملوا بيطوروا هاي السياسات وبيطوروا هاي النماذج بغذوها، وبالتالي بغذوها بهاي العنصرية السياسية أو التمييز السياسي ضد الفلسطينيين. فهذا كان هدف التحليل، إثبات إنه المسألة ممنهجة وفي استهداف واضح للغة والخطاب الفلسطيني، والمسألة ليست مسألة عابرة. وبعتقد يعني حجم الذات اللي حللناها والأدلة والحالات المطروحة بتثبت ذلك بشكل يعني قطعي.
0: طيب كمان تحدثتوا أنتوا خلال البحث عن الاستخدام المتكرر لسياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون، ما المقصود بهاي السياسة وكيف تنعكس تطبيقها على المحتوى الفلسطيني؟
1: نعم هذه السياسة اللي نعم قبل قليل يعني كنت بذكر إنه على مستوى المحتوى الفلسطيني بشكل عام هي هذه السياسة تسبب بحدث أكبر يعني قدر من المحتوى الفلسطيني وحتى بالمحتوى الصحفي والإخباري 71% من المحتوى انحدث تحت هذه السياسة. طبعا خلينا نأخذ بعين الاعتبار إنه موجود يعني على الأقل يعني 15 لـ20 سياسة لمتى، لكن هذه السياسة هي أكثر استهداف للمحتوى الفلسطيني وأثرها كثير كبير علينا كفلسطينيين. ليش؟ لأنه من هاي السياسة بتم التعامل مع كل المحتوى الفلسطيني على أنه تهديد أمني. هاي السياسة ما بتم التعامل مع مدنيين فيها وإنما مع مجموعات عسكرية وغيره، فبالتالي نعم في هذا الاستهداف واضح وأثرها كثير كبير، لكن في أثر مباشر بمعنى حدث إزالة وتقييد للمحتوى، حدث كيف مثلا حتى كلمة شهيد ومثلا حدث أي أخبار سياسية كله بينحدث تحت هاي السياسة، نشر على سبيل المثال عن الشهداء وغيره وعن الجرحى وعن والنشر عما يحدث على الأرض من هجمات المستوطنين كله بينحرف تحت هاي السياسة. خلينا يعني هذه مهمة جدا نكون واعيين لها وركزنا عليها بالتقرير لأنه هي عمليا بتفسر جزء الأكبر من الحدث. الجزء الأهم كمان إنه حتى بالنظام بمعنى الميتا بما بيصير في كمان تعرف يعني هذا سيستم بينبنى AI بيصير هذا البايس والتحيز خلال التطوير يتسلل لهاي النماذج، واللي صار انه مش فقط هذا المحتوى بشكل مباشر يحدث تحت هاي السياسة وانما مثلا يعني اعطي مثال صغير علم فلسطين صار يحذف يعني حاليا رسميا متى ما بتحضر علم فلسطين، لكن في عنا حالات كثيرة تثبت وأدلة وعنا حالات استقبلناها انه نشر علم فلسطين في كثير حالات ادى لحدث مش بكل الحالات، وكنا نبعث للشركة ونرجع المحتوى يحكونا بالخطأ، لكن إحنا هنا في هذه الحالة وهذا دليل أو كيس عن كل اللي بنحاول نثبت بالتقرير اللي بنحاول نحكي له لا حدث على فلسطين هو بسبب هذا التحيز اللي التحيز ضد فلسطين اللي انبنى عليه كل النظام وكل المنظومة، وصار إنه وصلت لمرحلة إنه علم حتى بسياسات الشركة مش مخالف يحدث تحت هاي السياسة اللي هي سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة.
0: يعني احنا بنقدر نحكي انه الخوارزميات صارت منصات اصبحت كمان طرف مؤثر في تشكيل الرواية العامة حول ما يحدث في فلسطين كمان، صح؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، واحنا اليوم ما فينا ننكر يعني اثر منصات التواصل. اليوم احنا كفلسطينيين يعني بدون منصات التواصل الاجتماعي يعني بعتقد اليوم صار مؤكد انه ما كان العالم وصل وعرف إيش عم بصير، لأن المينستريم ميديا الغربية ما بتوصل الصورة، فبالتالي ما فينا ننكر أهمية هاي المنصات. فعندما هذه المنصات باتت هي حارس البوابة لكل هاي الرواية وتفلتر ما مسموح نشره وما ممنوع نشره وتميز ضد المحتوى الفلسطيني، فهي بتساهم بطريقة أخرى بمسح هاي الرواية وبالعكس رأس الرواية الأخرى رواية الاحتلال، وبالتالي نعم لها دور كبير. وهنا المسألة إنه في حدث مباشر، لكن زي ما حكينا إن كمان في صار النظام منظومة نفسها هي بايس متحيزة حتى إنه رموز عادية جدا مثل العلم تحذف تحت حجة بالخطأ، وهذا إثبات يعني على إنه المسألة دي مش مسألة تقنية وليست يعني حتى مسألة أحيانا يعني سياساتية بمعنى سياسات متى وإنما سياسية سياسية بما أنه كل المنظومة متحيزة ضد الرواية الفلسطينية ولا تطبق حتى يعني معايير الشركة نفسها بحال وسائل الإعلام مثلا أو بحال علم فلسطين أو غيره، حتى السياسات نفسها لا تطبق. يعني إحنا هون بهاي الحالة بنطالبهم أنه طبقوا سياساتكم بعدالة، طبقوا إيش أنتوا بسياساتكم بتنص عليه، لأنه لو طبقت ما بينحذف علم فلسطين أو وسائل الإعلام ما بتتعرض لتقييد، لكن للأسف كل هاي المنظومة المتحيزة لا تستمر بأنه تزيل المحتوى وتقيد المحتوى حتى لو أنه نهائيا مش مخالف بشكل صريح.
0: طيب هلأ أنتوا ذكرتوا كمان في البحث أنه 70% من المستخدمين لم يتلقوا تفسير واضح لأسباب تقييد محتواهم، فإيش بيكشف هذا المستوى من الشفافية عند ميتا؟
1: نعم، هاي مشكلة جوهرية في تعاملنا مع ميتا إنه ما في شفافية، ما في وضوح، وهذه يعني كمان مسألة مهمة بنواجهها، إنه معظم المستخدمين والمستخدمات لمنصات التواصل الاجتماعي الفلسطينيين ما بيعرفوا
0: شو اللي بيصير،
1: شو السبب، يعني أنا ليش انحذف المحتوى، يعني أنا بنتعامل مع كثير حالات وسائل إعلام مثلاً أو صحفية أو صحفيات اللي بيتوجهونا وهم ما بدهم يخالفوا بدهم يحموا حساباتهم، لكن حقيقة ما بيعرفوا إيش السبب اللي أدى لحدث المحتوى. هلا هذا على مستوى، لكن المستوى الأهم بالنسبة لنا كأي حدا عنده حساب المفروض يكون إذا حدث المحتوى أو حدث الحساب أو تقيد يكون في وضوح تمت مخالفة سياسة معينة، إيش سبب هاي المخالفة وين خالفناها. طب إحنا من الحالات اللي كمان نجمعها حتى يعني توصل لمرحلة إنه كتير أشخاص ما بيعرفوا المحتوى اللي أدى لإغلاق حساباتهم، يعني ما بيعرفوا أي بوست أو أي منشور أو أي فيديو أدى لحدث أو تقييد لحساب يعني. فبالتالي طبعا في مشكلة بالشفافية وفي مشكلة بشكل عام بعدمتها بموضوع الشفافية، يعني بشكل عام ما بيوفروا معلومات عن كم حذفوا كم أزالوا، طلبات الحكومية، التعاون مع الاحتلال، وكمان مسألة التواصل مع المستخدمين. كمان عشان نحط الموضوع بسياق، بأي دولة أخرى بيقدموا متى معلومات ويكونوا أكثر شفافين بالموضوع. يعني في الاتحاد الأوروبي في قانون الـ DSA اللي بيفرض على المنصات الكبرى إذا انحرق محتوى لشخص مقيم مثلا الاتحاد الأوروبي إنه يقدموا له معلومات أنت خالفت هذا المنشور، استخدمت كلمات معينة خالفت هذه السياسة. فبالتالي هذا ما يجب أن يكون، لكن بسياقنا الفلسطيني ما بيقدموا أي معلومة،
0: عكس ذلك تماما صحيح،
1: عكس ذلك ما بيقدموا أي معلومة، وبالتالي ما في قدرة انك تقدر تفهم شو السبب، وحتى اللي بيتجاوزه يقدر يتجاوز هذا السبب.
0: طيب سيد احمد اخيرا، ايش الرساله اللي بتوجهوها انتم في مركز حمله لميتا وللمجتمع الدولي بعد هذا البحث اللي اصدرتوه؟
1: احنا طبعا بنعمل مع ميتا، بمعنى بنحاول نضغط على منصه ميتا بشكل مستمر من اجل تغيير هاي السياسات اللي عمليا تمييزية ضد الفلسطيني والمحتوى الفلسطيني. بنشتغل على بأطر مختلفة قانونية وإئتلافات أو من خلال هاي الأبحاث ومن خلال اللقاءات ومن خلال يعني مؤسسات وحتى مشرعين أوروبيين وغيره اللي ضغط عليهم من أجل تغيير هاي السياسات. ورسالتنا بكل بساطة ونحاول نسعى يعني في أمام هاي المنصات إنه إحنا بكل بساطة نغير السياسات التي تميز ضد الفلسطينيين وأن تطبق سياسات واحدة موحدة على جميع الشعوب بدون تمييز. إحنا شعب يحق لنا أن نعبر كغير من الشعوب بكل بساطة، ما بدنا نكون أعلى من غيرنا ولا أقل من غيرنا. فهذا ما نفعل له مع متى بكل بساطة، وأنه متى ضروري تلتزم بالقانون الدولي، وخصوصا أنه منصات كبيرة تدعي أنها تلتزم بالقوانين الدولية، مفترض أنها تلتزم بالقوانين الدولية وتحمي الفلسطينيين، وبالعكس يعني عادة تحت الاحتلال زي ما متى عملت بأوكرانيا، بالعكس أعطوا الشعب الأوكراني لأنه تعرض لهجوم روسي صلاحيات إضافية، بمعنى أعطوهم مساحة للتعبير بشكل إضافي، بينما بالعكس ما يحدث في فلسطين. فهذا التمييز بين شعب وآخر هذا ما يجب نلغيه، إنه إحنا كفلسطين تحت الاحتلال أن يجب أن يتوفر لنا حماية إضافية للتعبير وليس قمع إضافي. وطبعا بطبيعة الحال في المجتمع الدولي والدول يعني مشرعين حكومات للأسف هي مساهمة بهذا الموضوع بحكم ضغطها على الاحتلال على المنصات لإزالة المحتوى الفلسطيني، مثل يعني بطبيعة الحال الإدارات الأمريكية متعاقبة، كثير دول أوروبية للأسف دولة الاحتلال اللي هي كمان جزء من هاي الإشكالية. وإحنا بنسعى إنه يكون نضغط إنه يكون دور بالعكس الضغط على الشركات حتى تمنحنا هاي المساحة كغيرنا من الشعوب.
0: يعني إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية على كل الجهود اللي عمالكم تبذلوها اللي إحنا منشوفها واللي ما منشوفها كمان. إذن هيك نوصل معكم مستمعينا لنهاية هاي المقابلة. شكرا لك سيد أحمد على كل هاي المعلومات اللي أعطيتنا إياها، ونتمنى لكم دائما كل التوفيق.
1: شكرا.

وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي بنفس الموعد. عطلة نهاية أسبوع سعيدة ودمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
8: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته، زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
7: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
8: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة، وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
7: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
8: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي، نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
9: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250-250 الدجاج الملكي نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل رام الله الطيري وبلازم للبالوع.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين 2023. مستوطنون مسلحون يهاجمون اليوم المزارعين ويسرقون معدات زراعية جنوب يطا ويلوثون أبار المياه في بلدة سعير شمال شرق الخليل. حركة السلام الآن الإسرائيلية تكشف أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تمويل لإعداد مخططات بناء 69 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، فيما تعد مشروع قرار لتخصيص نحو 337 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة. صحيفة إسرائيل هايوم تفيد بأن الجيش الأمريكي بدأ ببناء قاعدة ضخمة على حدود قطاع غزة لتكون مقرا عسكريا ومدنيا للمنظمات والقوات التي ستصل إلى المنطقة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شبكة CNN نقلا عن مصدر دبلوماسي تقول إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت مستمرة رغم التوترات المتصاعدة. الكرملين يقول إن الجولة الجديدة من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران محفوفة بعواقب على الاقتصاد العالمي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: استغل جيروم باول رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي السابق أول ظهور علني كبير له منذ ترك منصبه الشهر الماضي للدفاع عن استقلال المؤسسات. وصف باول الجامعات والمحاكم والكونغرس والبنك المركزي بأنها أساس وتجسيد للديمقراطية الأمريكية، وأكد أن استقلال مجلس البنك المركزي هو ثروة لا تقدر بثمن يجب حمايتها من أي شخص يريد زعزعتها. وحذر باول من الضغوط السياسية على البنك المركزي والمحاكم والجامعات في أمريكا من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلنت الهند أنها مع الولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والشاقة. وبالتزامن مع وصول وفد أمريكي جديد إلى نيودلهي لخوض أيام إضافية من المحادثات بين الطرفين، قالت الهند إن 99% من المسائل قد حلت.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923344914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف عإجريها.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني.

التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: وأول أرض

0: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. محافظة القدس تحذر من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأنوروا. حركة السلام الآن الإسرائيلية تكشف أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تمويل لإعداد مخططات بناء 69 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، فيما تعد مشروع قرار لتخصيص نحو 337 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة. الكرملين يقول إن الجولة الجديدة من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران محفوفة بعواقب على الاقتصاد العالمي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكر بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: باليوم على ليرات ذهب وأنصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى منه.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، أجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026 وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
1: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. محافظة القدس تحذر من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأنوروا. حركة السلام الآن الإسرائيلية تكشف أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تمويل لإعداد مخططات بناء 69 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، فيما تعد مشروع قرار لتخصيص نحو 337 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة. الكرملين يقول إن الجولة الجديدة من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران محفوفة بعواقب على الاقتصاد العالمي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يأخذنا كريس ميلر في كتابه المعنون حرب الرقائق، الصراع على أهم تكنولوجيا في العالم، والصادر عام 2020 ألف ميلادي، إلى عالم نغوص من خلاله في مختلف نواحي الصراع، حيث لا تحسم المعارك في السماء والبحر فقط بل في أعماق الأرض، حيث تختبأ المعادن التي تشغل مستقبل البشرية. ويأخذنا الكتاب إلى قلب السباق العالمي على الموارد الاستراتيجية، وعلى رأسها الليثيوم والنحاس، وهما العنصران الأساسيان في صناعة البطاريات للسيارة الكهربائية وشبكات الطاقة الحديثة. ويوضح شيدر كيف تحولت هذه المعادن من مجرد مواد خام إلى نفط العصر الجديد، تتنافس عليها الدول والشركات الكبرى كما تتنافس على مصادر الطاقة في الحرب التقليدية. بأسلوب صحفي تحليلي مشوق، يكشف الكاتب أن الصراع على هذه الموارد لم يكن اقتصاديا فقط، بل هو صراع جيوسياسي يعيد تشكيل خريطة النفوذ العالمي. فالدول الغنية بالمعادن إنما تصبح محاور استراتيجية، بينما تسعى القوى الصناعية الكبرى لتأمين سلاسل الإمداد قبل أن تحل الأزمة وربما الكارثة جراء الاحتكار المتواصل. ويسلط الكتاب الضوء على الجانب البيئي والاجتماعي لهذا السباق، حيث تمتد آثار التعدين إلى المجتمعات المحلية والبيئات الطبيعية، مما يخلق صراعا آخرا بين التنمية والاستدامة. في النهاية يضعنا الكتاب أمام حقيقة واضحة، أن مستقبل العالم الأخضر ليس مجانيا بل تدفع تكلفته من أعماق الأرض، وأن من يسيطر على هذه المعادن إنما يملك مفتاح الاقتصاد العالمي القادم. الكتاب يكشف أن الحرب اليوم لم تعد فقط من أجل الأرض بل من أجل ما هو تحت الأرض، حيث ترسم ملامح القوة في القرن 21. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدر.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تقشم الطارخ دام ومخمس ع جفوفه دام والوجنا يا ريش انعام وانا العقل طار. يلي انت هواية ودايت يقلط لي جاي حداي ارتك تبقالي وحداي لو تحرقني بنار. ما ارضى من عيب الله وتلقاني مشكوك الضو واجي لك واحكي لك واخبر عاهل اللي صار. يلي انت هواية ودايت يقلط لي جاي حداي ارتك تبقالي وحداي.

0: 26 الساعة 12 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

96.8 اف ام في الوسط 98.3 اف ام 98.3 اف ام في الشمال 96.4 اف ام 96.4 اف ام أريحة والأغوار 96.8 اف ام 96.8 اف ام جنين والجليل 98.3 اف ام 98.3 اف ام الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا اف ام.

0: إعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.
1: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. محافظة القدس تحذر من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأنوروا. حركة السلام الآن الإسرائيلية تكشف أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تمويل لإعداد مخططات بناء 69 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، فيما تعد مشروع قرار لتخصيص نحو 337 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة. الكرملين يقول إن الجولة الجديدة من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران محفوفة بعواقب على الاقتصاد العالمي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز كيو آر، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض

أراضي فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026 وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: استغل جيروم باول رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي السابق أول ظهور علني كبير له منذ ترك منصبه الشهر الماضي للدفاع عن استقلال المؤسسات. وصف باول الجامعات والمحاكم والكونغرس والبنك المركزي بأنها أساس وتجسيد للديمقراطية الأمريكية، وأكد أن استقلال مجلس البنك المركزي هو ثروة لا تقدر بثمن يجب حمايتها من أي شخص يريد زعزعتها. وحذر باول من الضغوط السياسية على البنك المركزي والمحاكم والجامعات في أمريكا من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلنت الهند أنها مع الولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والشاقة. وبالتزامن مع وصول وفد أمريكي جديد إلى نيودلهي لخوض أيام إضافية من المحادثات بين الطرفين، قالت الهند إن 99% من المسائل قد حلت.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه سارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شرطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الساعة الآن 8:00 مساء.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة، وتوفير حق وصول متوازن، وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
0: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
10: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أفهم.

0: بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنناقش كيف يساهم إدماج المواطنين في تطوير أداء الهيئات المحلية. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. أطلق صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية برنامج الإدماج المجتمعي والمواطنة الفاعلة. هذا المشروع تم تنفيذه من قبل مؤسسة ريفورم في وسط وجنوب أضفة الغربية في 89 بلدية وهيئة محلية. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفي في الاستديو، سيد حازم القواسمي مدير العمليات في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية. أهلا بك سيد حازم.
1: أهلا بك.
0: وسيدة رنا حبايب مدير دائرة المشاركة المجتمعية في بلدية رام الله. أهلا بك سيدة رنا.
2: أهلا بك.
0: كما أرحب بضيوفي عبر الهاتف، الأستاذ مجدي العدرا رئيس بلدية تجمع خلة المية، والمهندس طارق شقير وهو مستشار رئيس بلدية الخليل، سينضمون إلينا بعد قليل. دعني أبدأ معك يعني سيد حازم فيما يتعلق بهذا المشروع. يعني مفهوم المشاركة المجتمعية هو شهد تطورا، يعني ليس فقط من تلقي الخدمات، مجرد تلقي الخدمات، بل إلى الشراكة في التخطيط في صنع القرار. اليوم كيف تقيمون هذا التحول في واقع الهيئات المحلية الفلسطينية؟ كيف ينظر اليوم الصندوق إلى المشاركة المجتمعية كمعيار في دعم وتمويل المشاريع المحلية؟
1: شكرا أخت سمر، ونشكر إذاعة راي على استضافة هذا اللقاء الهام، ومؤسسة ريفورم على القيام بهذه المبادرة الهامة. وأنا بعتقد أيضا هذا البرنامج هو يعني محادثة، هو حوار وإيصال المعلومات للناس كمان عشان يعرفوا إيش صندوق البلديات وإيش البلديات عم بتسوي، عشان الناس إذا ما سمعت وما عرفت وعرفت أهمية المشاركة ما بتشارك، لأنه نحن نقول دائما بدون إعلام الناس وإخبارهم وإشراكهم في كل مراحل العمل، من بدءا من الإعلام بالبدء بأي مشروع أو بإشراكهم في التخطيط، بإشراكهم في العمل، إعلامهم في الإنجاز وسماع رأيهم وأخذ شكاويهم إلى آخره، بكل المراحل بنحكي فيها الناس ما بتقدر تتجاوب مع البلدية بالشكل المطلوب، سواء بتدفع رسوم، لأنه المواطن إذا ما بحس إنه الرسوم اللي بدفعها مقابل الخدمة يعني توضع هذه الرسوم في الخدمات التي يجب أن يتلقاها المواطن، ما بدفع رسوم، والثقة هاي يعني إذا كانت موجودة بتعزز الدفع، وإذا كانت غائبة بتعزز ثقافة عدم الدفع. فنحن نقول، وهذه من 10 سنين تقريبا، أعطينا أولوية كبيرة جدا في صندوق البلديات لموضوع المشاركة المجتمعية، المساءلة المجتمعية، الدمج الاجتماعي، كلهم يعني مواضيع كبيرة ولها تعريفاتها التقنية والمهنية والعلمية. لكن ببساطة نحن نقول إشراك المواطن واجب على البلدية، وإعلامه بنشاطاتها وخططها واجب، وعلى المواطن أيضا أن يعني يأخذ المبادرة لما البلدية بتقوم وبتدعوه أنه يحاول يستجيب ويشارك ويساعد البلدية.
0: دعوني أرحب بضيوفي عبر الهاتف، يعني انضموا لي الآن سيد مجدي العدرا رئيس بلدية تجمع خلة المي. أهلا بك سيد مجدي.
3: أهلا وسهلا.
0: وأرحب كذلك بالمهندس طارق شقير مستشار رئيس بلدية الخليل. أهلا بك سيد طارق.
4: أهلين، مساء الخير للكل، أخونا حازم وللمستمعين جميعا.
0: يعني دعني أسألك سيد مجدي، اليوم ما الذي يميز المشاركة المجتمعية الحقيقية عن الممارسات الشكلية التي تقتصر فقط على الاجتماع أو على الاستماع أو على الحضور الشكلي دون التأثير الفعلي في القرار؟
3: بداية مرة أخرى مساء الخير لك والأخي حازم ولكل الضيوف الكرام في هذه الحلقة. وصراحة هذا الموضوع يعني موضوع وإن كان مركزي لكل الهيئات المحلية على مستوى الوطن، لكنه من هيئة محلية لهيئة محلية يختلف في طريقة التنفيذ وطريقة التعامل، وهذا مرتبط بالثقافة المجتمعية لكل هيئة محلية على حدة، وبآلية تعامل البلديات والمجالس القروية مع جمهورها، وفي موضوع آلية تعزيز المفاهيم التي يعني حديثا أصبح ضرورة في تواجدها في هذه الهيئات المحلية راح تترافق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية ثم ذلك الصحة والتعليم وعربة الفقر وعلم تحسين
0: سيد مجدي لا نسمعك جيدا تفضل.
3: نعم يعني كنت أتكلم عن موضوع أن هناك هيئات محلية مثل طبيعتها وظروفها عن هيئات محلية أخرى بذلك موضوع آلية إشراك المجتمع المحلي في أن يكون صاحب قرار وصاحب تأثير مع الهيئة المحلية في موضوع قدم الاستدامة وتحسين الخدمة وجودتها للمواطنين يجب أن يكون مخرج حقيقي في الخطة الاستراتيجية بشكل مشترك ما بين الهيئة المحلية وما بين المجتمع المحلي لأنك في النهاية أنت تقدم هذه الخدمة بشكل مباشر له وهو من يستفيد أو من يتأثر منها بشكل مباشر دون غيره. بالتالي اليوم موضوع أنه الوائم مثل هاي الأهداف العالمية ودمج المجتمع المحلي بكل فئاته وبكل بكل قطاعاته في آلية أن يكون شريك معك بالقرار والخطة الاستراتيجية وكذلك في المساءلة والمحاسبة والمكاشفة هذا موضوع مهم حتى تكون الخطوات عملية. برأيي يجب أن يكون هناك اجتماعات ولقاءات دورية وأن تكون الهيئة المحلية مرنة إلى ذلك الحد الذي يسمح لها بمتابعة كل قضايا المواطنين. واليوم أعتقد كمان وسائل التواصل الاجتماعي سهلت هذه المهمة على المواطنين حتى نكون على تواصل وقرب من أبناء المجتمع المحلي في متابعة احتياجاته وفي متابعة الخدمات وفي الاستماع إلى شكاوي وأيضا الاستماع إلى نصائح وأحيانا بما يخدم المجتمع وبما يطور من عمل الهيئات المحلية. لذلك البلديات التي تستغل السوشيال ميديا والإعلام الحديث يعني تستفيد من هذا الموضوع بشكل كبير. يقوص إلى موضوع تطوير عملية دمج المجتمع المحلي موضوع الحوكمة موضوع المساءلة موضوع أيضا المساواة بين الرجال والنساء وأيضا عدم تهميش الفئات الأقل حظا في المجتمع. أعتقد أصبح في تطور مستمر ويجب أن تكون كل هيئة محلية قادرة على أن توائم هذه الأهداف كما تحدثت لكل هيئة محلية ظروفها ثقافتها الخاصة بها لكن أن توائم مثل هذه البروتوكولات.
0: نعم لذلك يعني سيد مجدي تم يعني إنشاء بروتوكول الحوكمة المحلية بالتعاون مع الهيئات المحلية والذي كان يتوائم مع سياق كل هيئة محلية وكل بلدية موجودة. دعني أنتقل لي السيدة رنا. يعني سيدة رنا اليوم إلى أي مدى أصبحت المشاركة المجتمعية هي مؤشر على جودة الحوكمة وأيضا على فاعلية المؤسسات البلدية؟
2: شكرا سمر. يعني بكرر شكري للبرنامج ولصندوق تطوير أقراض البلديات وكمان لمؤسسة ريفورم اللي كمان هذا الموضوع بلش يصير يعني أكثر فيه وعي وإشراك أكثر للمواطنين. بفكر إنه إحنا بالعكس ارتقينا أكثر بموضوع المشاركة المجتمعية وبات يعني زي ما تفضل المهندس حازم إنه بات المواطن فاهم بالضبط دوره أكثر وهذا يعني لا يعني إنه لسه إحنا دائما طموحنا أكثر لمشاركة المواطن في إنه أخذ دوره بشكل حقيقي يعني ويعني إحنا كبلدية على صعيد بلدية رام الله بنشوف إنه المواطن هو جزء أساسي من المدينة. يعني المدينة اللي لما بنقول المدينة الفاضلة المدينة اللي بيشعر المواطن انه هو له الحق فيها الحق في ما يعني مش معنى انه الحق في اني بس اخذ حقوقي من البلدية الحق في كمان في مشاركتي في مبادراتي في ايجاد الحلول المشاركة في حلول التحديات اللي بتواجهها المدينة. ففكر انه احنا قطعنا شوط منيح يعني كمجتمع محلي لأن المفهوم عم بيتطور وعم بيصير أوضح للمواطن. بنفس الوقت أنا بقول دائما الدور مهم إنه على البلديات كيف تأخذ دور إنه المواطن يكون على فهم متوازي مع البلديات كيف تفكر لأنه إذا المواطن بعيد عن البلدية وما بيشوف دوره وما بيكون فاهم كيف البلدية بتخطط هو فعليا ما بيقدرش يشعر بامتلاكه للمدينة. عرفتي كيف؟ وما بيقدر يكون جزء من الحلول ما بيقدر يكون جزء من التخطيط حتى يعني زي ما تفضل الأستاذ مجدي، لما بنحكي عن التنمية المستدامة، عم نحكي عن أهداف التنمية المستدامة، مهم كتير يكون المواطن فاهم شو يعني أهداف التنمية المستدامة. لما بنحكي على بلغة واحدة بنفس القنوات، ساعتها بيكون المواطن أقرب للهيئات المحلية وأقرب لدوره كمواطن في المشاركة المجتمعية.
0: سيد طارق، يعني كيف يمكن اليوم أن نحقق هذا التوازن بين الخبرة الفنية للهيئات المحلية وتوقعات المواطنين ومطالبهم المختلفة؟
4: يعني صراحة بدي بداية أشكر راية اف ام وأعزز شكري لصندوق تطوير وإقراض البلديات اللي كان له دور رئيسي في توصيل هذه الرسالة وتعزيزها لدى كل البلديات. وبصراحة في حديثنا عن المواطنة احنا لا تقتصر على الحقوق والخدمات، هي تتعلق ببناء علاقة قائمة على الشراكة والثقة والمسؤولية المشتركة من البلدية والمواطن. رؤيتنا للعمل البلدي انها مش مجرد مؤسسة تقليدية فقط، وانما اصبحت انه هي منصات للتنمية المحلية، بتستمع للمجتمع، تشاركه في تحديد الاولويات وصناعة القرار ايضا.
0: نعم سيد حزم، يعني أعود إلى موضوع، من أين جاءت أهمية أن تقوموا بتطوير هذا المشروع بأكثر من هيئة محلية وبلدية؟ ما هي الفجوة التي رصدتموها من أجل الانطلاق بهذا المشروع؟ وكذلك برأيك كيف تسهم مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات التنموية الفعلية بدلا من الافتراضات التي قد تعتمدها بعض المؤسسات المحلية أو الهيئات المحلية؟
1: يعني بداية بدي أرجع للمصطلح اللي فضلت في موضوع المسؤولية، لأنه زي ما حكى مهندس طارق أخونا وحبيبنا بلدية الخليل، وكمان فضلت الأخت رنا والأخ مجدي، هاي مسؤولية مشتركة. رنا أكدت أنه هذه المدينة مدينته للمواطن أو مدينتها. أنا إذا بدأ مر على مشروع وشايف في مشكلة ممكن أصور أبعث للبلدية، مش موضوع أشكي على البلدية، لا، أعلم البلدية أنه في هذا المبنى ممكن كان عامل بده يوقع عنه، أو في الرصيف مثلا يتم الاعتداء عليه من واحد عم ببني عمارة إلى آخره. موضوع أنه أشعر أنه أنا البلد هاي بلدي،
2: الأونرشيب
1: الملكية، أنه أنا هاي المدينة هاي القرية قريتي، شعور مهم جدا. لأنه نحن خرجنا من احتلال طويل الأمد، يعني البلديات كانت موجودة قبل السلطة وجاءت واستمر عملها وتعزز وقوي بعد السلطة بشكل أكبر، لأن السلطة أيضا دعمت البلديات بقدر ما الممكن. الفكرة أنه نحن في صندوق البلديات بالأساس نتعامل مع كل البلديات والهيئات المحلية، مصر واحدة كنا بنحكي، ما بنشتغل بس مع بلدية بالوسط ولا بالجنوب أو بلدية كبيرة أو صغيرة، لا، نحن نتعامل مع كافة الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. يعني ما قبل الحرب اليوم إن شاء الله بنرجع ونقدر نشتغل مع 25 بلدية في غزة، يعني في تواصل عندنا مع دير البلح لأنه بلدية منتخبة وبدأنا، وإن شاء الله يكون في انتخابات أخرى في غزة ونكمل نرجع نبني غزة مع أهل غزة. لكن موضوع المواطنة، موضوع أنه ثقة الناس في الهيئة المحلية كما تفضلوا الأخوان والأخترنا، موضوع مش ترف، موضوع أساس. البلدية ليست شركة لملك لشخص أو لشخصين أو لثلاثة أو لموظفيها، بلدية مؤسسة عامة، وكل ما كاشفت البلدية ونشرت موازناتها ونشرت نشاطاتها وأعلمت المواطن، كل ما حملت المواطن معها على المركب ودفع معها وساعد معها وتبرع للبلدية، بدل ما يؤذي الملكية العامة يقطع شجرة ولا يضرب طالب يضرب موقف باص، هذه كل الملكيات العامة هي ملك للبلد، ملك للمواطنين. إذا أنا بشعر أن هاي البلدية وهذا البلد بلدي، بلدية هي محلية بغض النظر، بس أنا هاي البلد بلدي، أنا بدي أحافظ عليها وأنا بدي أشارك مع البلدية اللي اليوم بتواجه أكبر صعوبات مالية وتحديات غير الاحتلال، أيضا تحديات مالية يعني كبيرة جدا
0: طبعا.
1: مطلوب مني أنا كمواطن أوقف مع البلدية، والبلدية يعني تشركني تحطني معها أون بورد، تحطني معها عشان البلد هاي للبلديات وللمواطنين مع بعض والسلطة كلنا نشتغل مع بعض عشان نقدر يعني نتغلب على هالتحديات ونصمد ونعزز صمود هالناس على البلد.
0: سيد مجدي، يعني هل من أمثلة بتبرز إشراك المواطنين في تحسين الخدمات أو رفع جودة الخدمات المقدمة؟ يعني بصفتك رئيس بلدية تجمع خلة المي، كيف انعكست مشاركة المواطنين على تحديد أولويات المشاريع والخدمات؟
3: طيب سمر، خلينا أحكي لك كمان يعني عشان نفوت بتفصيل هيك حتى تكون أمثلة واضحة والمصطلحات مش كثير قطعة عامة. يعني زي ما حكى المهندس هذا، الموضوع الشامل هو أصبح ضرورة مش شيء يعني إضافي وإكسترا على موضوع عمل البلديات.
0: سيد مجدي أعتذر، لا نسمعك جيدا، يعني هناك خلل. نعم تفضل.
3: تمام، كنت أتحدث بأن موضوع واقع بلدية خلة المي حتى نتحدث بأمثلة واضحة بعيدا عن المصطلحات العامة.
0: نعم.
3: يعني هذه البلدية التي مساحتها حوالي 20,000 دنم وعدد سكانها 10,000 نسمة تقع في نهايات محافظة الخليل مع بدايات مسافر يطا. ضروري جدا اليوم البلدية كما تحدث لها، كل بلدية لها خصوصيتها، مراكز المدن تختلف عن المناطق على الأطراف، الهيئات المحلية التي فيها تصنيفات كثير من مناطق جي متعدية الاحتلال أصبحت تتضاعف عليها بشكل يومي، أصبح مطلوب من البلديات أن يعني توائم أيضا هذه التطورات السياسية والأمنية على الأرض مع مع مع حوكمتها الشاملة ومع دمج المواطن في كل تفاصيل حياته اليومية. لم يبقى للبلديات فقط دور له علاقة بالخدمات، بل أيضا في تعزيز صمود المواطن على الأرض، وبالتالي إذا نستمع إلى المواطن في هذا الجانب كيف آلية تطوير احتياجاته وخدماته مع الواقع الأمني والسياسي الذي أصبح يزداد تعقيدا يوما بعد آخر. على سبيل المثال مثلا في حوكمة، في الحوكمة التي لها علاقة ب يعني الحد من أوجه عدم المساواة بين بين بين بين الفئات وبين الفئة ونفسها، يعني السيدات التي تتلقى مثلا خدمات ورعاية صحية في في في مراكز المدن عندنا أو في مركز المدينة عندنا لا تتشابه مع السيدات التي يسكنن على الأطراف بمحلات المستوطنات. لذلك مثلا اجتهدنا بالتفكير مع المواطن أن تكون هناك عيادات متنقلة تذهب إلى المواطنين في أطراف المدينة أو في المناطق سيف ومناطق جيم المحاذية للمستوطنات حتى تتلقى السيدات نفس الرعاية الصحية التي تتلقاها السيدات في مراكز المدن المدينة أو في العيادات الصحية المركزية. هذا ينطبق أيضا في موضوع التعليم عن بعد، هذا يندمج أيضا في موضوع تأهيل المرافق بما يتناسب مع أصحاب الإعاقات وأصحاب الـ يعني ذوي الهمم ولو احتياجات الخاصة. البلدية لأول مرة في 2026 تضع ميزانيتها بند خاص في موضوع الحوكمة المحلية الشاملة وأمن البروتوكول العام مع طبيعة في المي وماذا تحتاج وكيف لنا أن نصبح على أرض الواقع لنا جهد ملموس. لذلك المواطنة بمسؤوليتها العامة بمصطلحها العام المفروض أن يكون قائد المسير في البلديات أو في المجالس التلغوية قريب من الناس إلى هذا الحد الذي يطور يوميا هذه البروتوكولات بما يتواءم مع طبيعة احتياجات المواطنين. أنا شخصيا أقضي بمعدل 3 أيام أسبوعيا في مركز خدمات الجمهور وتعامل مع المواطنين كأنه موظف على الكاونتر حتى نستمع إلى كل هذه الاحتياجات اليومية التي يومين كما تحدث تتطور في مسافة يطا بحكم الاعتداءات المستمرة وأيضا الذهاب إلى الميدان التعايش مع المواطنين في أبسط ظروف حياتهم اليومية مع رعاة الأغنام مع المحاصيل الزراعية مع إغلاق الطرق. لذلك هذا كله قوة في موضوع خطط الاستراتيجية لما تكون في الميدان كمسؤول أو كرئيس بلدية وبتيجي فقد على الطاولة بعدها تفكر مع يعني المستشارين الاستراتيجيين في وضع الخطة الاستراتيجية تتعرف مضبوط أنه احتياجات خلة المي ستختلف عن احتياجات الخليل عن مدينة رام الله عن فقوعة في جنين. كل هيئة محلية سيكون لها ظرفها الخاص، لكن أنت مطلوب منك في هذا المكان أن توائم هذه البروتوكول وهذه الأهداف العالمية مع طبيعة عمل البلدية حتى توازن ما بين الاحتياج الفعلي لمواطنينك مع الأهداف العالمية ومحاولة أن يكون يعني بروتوكولك الخاص في موضوع محاربة يعني انهدام الصحة أو التعليم أو تحسين جودة الحياة والخدمات مع الوقت الذي تعيشه الهيئات المحلية الفلسطينية، لأنه احنا يوميا في حالة استثنائية، يوميا في حالة عدم وضوح في المستقبل وين رايح المجتمع المحلي والمواطنين وبلدياتك. لذلك انت بحاجة تتوائم حالك بشكل سريع وان تكون مرن في أن تطور هذه الحوكمة بشكل سريع.
0: نعم، يعني سيدة رنا، ما أبرز الأدوات التي أثبتت نجاحها في بلدية رام الله لتعزيز الحوار أكثر مع المواطنين؟ ماذا فعلتم؟ كيف يعني حتى البروتوكول الذي تم إنتاجه بالشراكة معكم ومع باقي المؤسسات والتدريب الذي تعرض له الموظفين في البلدية كيف انعكس على سياسات مؤسسة المشاركة المجتمعية؟
2: شوف سمر، ما في أداة بتتميز عن أداة. بكل مشروع في عدة أدوات بتختاريها أو بتستعمليها بحسب احتياج المشروع نفسه أو بحسب يعني في مشاريع مثلا بدها اجتماعات ولقاءات معينة، في مشاريع بدها فوكس جروبس، في مثلا أو ممكن تستعملي أكثر من أداة بنفس الوقت. يعني مثلا إحنا عنا أعطيكي مثال، مثلا كان عنا مشروع مدينة صديقة للطفل، وإحنا دخلنا من شبكة مدينة صديقة للطفل ونفذنا مشروع يعني لتأهيل الساحة أمام البلدية مثلا لتكون ساحة صديقة للطفل، وأشركنا كافة الفئات العمرية يعني وأشركنا كل الفئات كمان من المواطنين. يعني كان في عنا مثلا عملنا استبارات وزعناهم على طلاب الثامن تاسع عاشر مثلا من الطلاب المدارس اللي هم أعطوا رأيهم في هذا المشروع، عرفت كيف، وأعطوا أبدوا رأيهم بكل يعني التحديات اللي بيواجهوها أو الأشياء اللي بتمنوها. بنفس الوقت أخذنا الفئات العمرية الصغار اللي مثلا بالروضة واشتغلنا معهم مع مختص إنه يقدر يعمل، عملوا زي فابريكيشن للموضوع، إنه هم لعبوا زي لعبة الليجو وتخيلوا المدينة اللي بدهم إياها، فهم صاروا يحطوا يلعبوا ويركبوا هذا الإشي المجسمات اللي انعكست بعديها من قبل المختص على فيديو. هذا الفيديو مثلا أعطيناه للي صمم المشروع فقدر ياخذ هون استوحى كمان الطفل كيف يفكر كيف يتخيل مدينته. يعني بذات الوقت كان دور كبير لمجلس بلدي الأطفال اللي هو بيعتبر بيمثل الأطفال المدينة، يعني فهم اللي كتبوا التقرير، هم اللي أعطوا توصيات، هم اللي درسوا كل هذا. فهون أشركتي عدة أطراف في عدة أدوات، فأنت ولا مرة بتقولي إنه في أداة يعني أفضل من أداة، بس دائما الأدوات لازم تكون متعددة وبناء على كيف تصممي المشروع أو كيف تصممي أدوات التشاركية أو إشراك المواطنين بحسب أهداف المشروع نفسه. بمشاريع تانية مثلا عنا كان عنا مشروع تحدي المدينة واللي هو كمان هذا دور كان فيه له دور في إشراك المواطن في حلول، في يعني إحنا أشركنا الشباب الانوفيترز اللي هم رياديين، في طرحنا عليهم المشاكل اللي بتواجه المدينة كتحديات، وهم كان بدورهم إنهم هم مع مختصين مع تشاور معنا ك موظفين البلدية مع تشاور مع ناس مثلا مختصين كيف يطلعوا حلول، قدروا يطلعوا مثلا بحلول ريادية، فهذا كمان كان دور استشاري. فإحنا تطورنا، ما بطلت، ما عادت الأدوات هي الأدوات التقليدية بس لقاء مجتمعي أو لا، في صار في تنوع في الأدوات، وهذا ما يميز الحكم المحلي الحديث. يعني أنت عم تحكي عن تشاركية، كمان لازم تأخذي بعين الاعتبار التشاركية، كما لازم تأخذ في عين الاعتبار إن إشراك كافة فئات المجتمع. يعني لما بتحكي إنه في نساء مثلا ما بتقدر تيجي على لقاء المجتمعي لأنه عندها بيبيز مثلا، بتقدرش تترك البيبي تبعها، هلأ بالعلم الحديث يعني مثلا أو كيف أدوات التشاركية صاروا يعملوها زوم ميتينجز ممكن تكون أو افتراضية، فأنت يعني حتى ما تتركي مجال لحدا يقول ما بقدر أوصل مثلا، أو يعني أو إنك بدك تلبي له تيسري له المكان. يعني الشخص اللي عنده إعاقة مثلا لازم يكون في قادر يوصل للمكان اللقاء حتى أنت تضمني مشاركته ما يكونش منعزل عن هذا اللقاء، فبدك تاخدي بعين الاعتبار هاي الأمور كلها والأدوات تتنوعيها طبعا.
0: سيد طارق، يعني اليوم إلى أي مدى يمكن اعتبار المواطن شريكا في تقييم الخدمات ومراقبة أدائها وليس فقط مشاركا أو مستفيدا؟ يعني إذا هناك كان في نماذج في الخليل أثبتت بأنه إشراك المواطنين أدت إلى نتائج تنموية أفضل، ما هي؟
4: يعني احنا نظرتنا للمواطن انه هو المصدر الحقيقي للمعلومة المتعلقة بالخدمة. فالمواطن يعني هو الأقدر على تحديد الاحتياجات الأحياء بحد ذاتها، مكامن الخلل في الخدمات، فرصة التطوير والتحسين اللي ممكن تصير نتيجة حياته اليومية بين الخدمات اللي بنقدمها. مشاركة البلدية للمواطنين في تحديد الأولويات يعني خلت القرارات نقول أكثر واقعية، أكثر قبول، أكثر قبولا وأكثر استدامة. البلدية بصراحة بيحكي كرؤية على موضوع المشاركة المجتمعية مش شايفتها هي عبء على البلدية بقدر ما هي تعتبر أداة لتحسين جودة القرار البلدي. إحنا بنحاول جاهدين إن إحنا في عنا لجان أحياء نعززها، نعزز تواجدها، نثبتها بحيث إن تكون هي مرجعية إلنا. يعني أنا بحكيها دائما وأبدا إنه إحنا المشاركة المواطنين في نقول تعاملهم وفي قراراتهم في البلدية أسمت. إحنا في بعض المناطق كانت لجان الأحياء فيها فرضت علينا رفعها في الأولوية، تصبح أولوية أولى لدى العمل البلدي. يعني مثلا كان في عنا مشروع في منطقة شارع معين لم يكن نقول في الأولوية هو الدرجة الأولى بقدر شوارع أخرى. كان في لجنة حي نتعامل معها، كانت اللجنة كنا مشاركينها بالمشاكل القائمة عنا في الحي. اللجنة هذه ساهمت في أعمال التوسعة مثلا، ساهمت في حل كل المشاكل بحيث فرضت الشارع هذا أصبح كأولوية عنا في العمل الهندسي داخل المؤسسة. يعني احنا توجهنا في البلدية إلى إنشاء لجان أحياء في كل أحياء مدينة الخليل. راح يكون عندنا مجلس استشاري، بمعنى مش بعمومية نلم لنا 300-400 واحد من الخليل ونبلش نشاورهم، لا راح تكون عندنا لجان تخصصية في كل قطاع. يعني قطاع رجال الأعمال راح يكون في لنا مشاركة معهم كمواطنين، مش كرجال أعمال قبل ما يكون رجال أعمال، ولا بنحكي احنا عشان الاستفادة من خلفيتهم وانعكاسها على الخدمات وعلى المواطنين. فيما يتعلق في قطاع التعليم، في القطاع الصحي، راح يكون احنا رؤيتنا انه المشاركة، وأبعد من ذلك الموضوع انه هذه نقول هي مصطلح المواطنة هو الطريق للحوكمة الرشيدة جوا أي مؤسسة، لضمان إنه أي مؤسسة المواطن شو بيحتاج فيها، بيحتاج إنك تسمعي له. الحوكمة اللي بنحكي فيها الرشيدة بتضمن لك إنه هذا الاستماع نحوله لسياسات وقرارات عمل حقيقية، بحيث يشعر المواطن كمان مرة إنه مش مجرد متلقي للخدمة، وإنما هو مصدر في نقول صنع القرار والتوجه، وبعد أكيد انعكاسه ونتيجته ومساعدته إن أثناء التنفيذ راح تنعكس على المواطن مباشرة.
0: نعم سيد حازم، يعني اليوم كيف يمكن للصندوق دعم البلديات لتطوير أدوات المشاركة المجتمعية وتعزيز الابتكار بها، وهل من معايير وضعتموها لضمان مشاركة المواطنين في قرارات الهيئات المحلية؟
1: بالتأكيد، يعني احنا لم نتوقف نهائيا منذ عدة سنوات، منذ 2005 حتى اليوم على الأقل، بيدعم البلديات، جميع البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وزي ما حكينا إن شاء الله منجع على غزة قريبا، في دعم موضوع المشاركة المجتمعية والمساءلة المجتمعية والدمج الاجتماعي بكل فئات المجتمع، امرأة، طفل ذوي احتياجات خاصة، شاب عضلنجي اللي بدك إياه، مسن، طفل، كل طبقات المجتمع وكل فئات المجتمع، لأن كل فئة إلها احتياجها وإلها اهتمامها في المشاركة وإلها اهتمامها في المساءلة، والمفروض أن نفتح الباب للجميع للمشاركة والمساءلة والعمل المشترك مع البلدية. احنا يمكن اليوم على يعني مبروك لكل الفائزين في المجالس البلدية ورؤساء البلديات الجداد. نحن على في كل دورة انتخابية جديدة نحن في صندوق البلديات نعمل يعني جلسة مع كل رؤساء البلديات، ومنحاول نساعد البلديات في وضع خطة لأربع سنوات قادمة، لأن من حق المجلس البلدي يحط خطة جديدة وبناء على وعوده ورؤيته، ويقول أنا بدي أشتغل في أربع سنين، 1-2-3-4. لهذه ال1-2-3-4 اللي بدأت تشتغل البلدية ورئيس البلدية الجديد، هون نحن نجي نقول كصندوق بلديات يجب إشراك المواطن. بس نحن مش وزارة، ولا نحن منحاسب ولا منسائل، نحن منحفز بالمال، نحن صندوق،
0: ولكن أنتم تضمنون.
1: نحن نقول مثلا
0: ضرورة إشراك،
1: الضرورة كيف بتيجي؟ نحن إذا بيشرك في المواطن بيخدش مصاري من عنا. يعني إذا البلدية ما بتشرك المواطن في التخطيط، في يعني وضع خطة للبلدية، لأنه مهم البلدية تسمع المواطن احتياجاته وأولوياته، وفي التخطيط الاستراتيجي اللي بصير في البلدية، كل بلدية في الضفة الغربية نحن بنبعت مستشارين يساعدوهم كمان، مش بس يعني مش موضوع عملاءات، لا نحن البلديات شركة
0: طبعا.
1: نحن في صندوق البلديات نحن نقول نحن موجودين لخدمة البلديات ودعمها وإسنادها، ولكن أيضا في أمور عشان نشجعها، مش بس تشجيع حكي، وعشان يعني ياخدوا تشجيعنا بشكل جدي. وهون في إن تصنيفات وA وA بلس وB، وكل ما يعني استجابت البلدية لمتطلبات صندوق البلديات بداية في إشراك المواطن وتلقي شكاوي والاستجابة الشكاوي وسماع رأيه والآخر، يعني تترقى البلدية في تصنيف صندوق البلديات وتأخذ مالا أكثر. من هون البلديات يمكن معطي أهمية كبيرة لموضوع التصنيف وموضوع العمل مع صندوق البلديات، لأنه بشوفونا إحنا كشريك، يعني ما عندنا أجندة غير أجندة البلدية، هي إحنا أجندتنا هي أجندة البلديات، ورؤيتنا هي رؤية البلديات، ونحن نشتغل يوميا مع بعض. الفكرة كلها أنه يعني التخطيط اللي جاي وخلال يعني الشهرين الجايات سيكون هناك يعني منحة اللي مسمينها ورشات في كل البلديات الضفة الغربية 138 بلدية، كل بلدية ستعد خطتها بمشاركة المجلس البلدي والبلدي والموظفين البلدي، ولكن أيضا وأولا بمشاركة المجتمع المحلي. وهناك يعني تفاصيل كثيرة جدا جدا، كيف نحن بنحط السكورز للأولوية معينة، نحن احتياجاتنا هون، احتياجات الطلاب، احتياجات الشباب، احتياجات المرأة، احتياجات الطفل، هذه كل الاحتياجات ونحن حضرناها كل أربع سنين. نحن بنشارك مع البلديات خططهم ومساعدهم وبنطبع لهم خطتهم يعني، وبنقدم على طبق من فضة، لكن هم شغلهم مش شغلنا نحن. نحن عندنا مستشارين، ويمكن يعني ريفورم هم أحد الاستشارين اللي بيشتغلوا معنا على موضوع الدمج الاجتماعي، وهناك يعني NGOs آخرين وشركات استشارية، لكن في السنوات الأخيرة حبينا نشتغل مع NGOs لأنهم أقرب للمجتمع، ومش هدفهم ربحي فقط، أو مش هدفهم ربحي من مرة خلينا نقول. فعندنا نحن الشهرين جايات تخطيط استراتيجي، خطة البلدية الأربع سنين راح يشارك فيها المواطن، وأنا مضمن لك راح يشارك فيها المواطن، لأن البلدية معنية أولا، ونحن حطينا شرط للتمويل. والوزارة طبعا وزارة الحكم المحلي تشرف وتدعم، ويعني نفسها معنا، نحن الذراع التنفيذي لوزارة الحكم المحلي، فبالتالي الحكومة كلها من رئاسة الوزراء ورئيس الوزراء إلى أصغر موظف في الحكومة في صندوق البلديات، نحن معنيين لندعم البلديات إنه تشرك المواطن ويعني تحمله معاه وهو يحملها، لأنه البلد كلها بدها نحط إيدنا بيد بعض عشان نشتغل.
0: طبعا سيد مجدي، يعني ما التحديات التي واجهتموها في يعني خلة المية تحديدا في التواصل مع المواطنين؟
3: يعني التحديات دائما قائمة، التحديات زي ما حكيت دائما في أكثر من صعيد موجودة في حكم أن الدولة تحت احتلال، وبالتالي ينعكس هذا الموضوع دائما على حاجة البلدية إلى أن تقنع مواطنيها بأنها تعمل وتقدم ما تستطيع من خدمات لهذا المواطن. لكن قربك من مواطنينك وما تخلي جاب أو فجوة ما بينك وبين المواطن، هذا أهم موضوع ممكن أن يحسن أداء العمل البلدي ويجعلك دائما على أريحية في موضوع أين سأذهب وكيف أبني خطط الاستراتيجية. قبل مثلا على سبيل المثال قبل شهر رمضان المبارك تم عمل مكاشفة مفتوحة في بند الإفصاح والمسائل المجتمعية البلدية، كنا بالدورة السابقة مع نهايتها عملنا لقاء مفتوح في ملعب البلدية وحضروا مئات الأشخاص، كانت من أجل المسائل المجتمعية، تفضلوا سألونا عن أي موضوع خلال أربع سنوات الماضية في أي موضوع، كان بالمشاريع، كان بالموضوع المالية، كان بموضوع تعزيز شراكة المجتمع المحلي والمواطني في الاحتياجات في الأولويات. وصراحة يعني كان هذا موضوع مريح، كان هذا موضوع يعني في كثير من الأريحية والشفافية بين المسؤول وبين المواطن. ولما رجعنا في الانتخابات حصدنا الأغلبية الساحقة في موضوع مقاعد المجلس البلدي، هذا كمان مقياس بأنه الناس كمان بتحب المسؤول القريب، بتحب المجلس البلدي الذي يجعل للمواطن مساحته في المشاركة. يعني كمان المواطن لما يكون ملزم في دفع ما عليه من المستحقات وما يتوجب عليه من التزامات، كمان بطالب بحقوقه بعدين بطريقة كمان أنه يجبر المجلس البلدي ويجبر هاي البلدية أنه أنا من حقي أكون شريك، سواء في موضوع وضع الأولويات أو محاسبتك كمسؤول في أن أنا اليوم لازم نكون بهذا المستوى، ليش ظلنا بهذا المستوى. فالتحديات الكبرى دائما بتكون انه انسجام، وهذا للاسف موجود اليوم، لانه احنا كمان اغلبيه هيئاتنا المحليه مخرجات مثل تكون عشائريه او مناطقيه او حزبيه، وبالتالي انسجام المجلس البلدي شيء مهم حتى نبدا بخطوات عمليه وما نعطي وقت كثير. اليوم في بلديات لغايه اللحظه مش قادر تشكل مجلسها البلدي، هذا بحكم تحديات خلفيه كيف يحضر اعضاء المجلس البلدي، ما هي امكانياتهم، ما هي وجهات نظرهم في التواجد داخل المجلس البلدي، هذا اذا عدم، وكان الموضوع فقط يعني هو هدف الوصول لكرسي البلديه بدون ما يكون رؤى، بدون ما يكون انا صاحب ثقه عند الجمهور، وبدون ما يكون عندي هاي المعايير والمتطلبات اللي اخدم فيها المجتمع المحلي، بتكون هذا اكبر التحديات. لذلك يجب ان نختار بالشكل الصحيح كمجتمع محلي حتى انا اقدر احاسب بشكل صحيح لاحقا، وانا اتعامل مع المجتمع المحلي بانه هو الفيصل الاساسي في موضوع تحديد مسار المجلس البلدي، لانه هو الشريك وهو من يريد الخدمه. فان شاء الله دائما تكون مجالسنا المحليه على هذا الوعي الكافي، سواء في لحظه الاختيار في الانتخابات او في المتابعه في سياسه الافصاح والمساءله وفي موضوع تحديد الاولويات في خططنا الاستراتيجيه، حتى بعدين بتصير اختيار الادوات سهله جدا، ممكن تكون زي ما حكيت اختنا يعني في موضوع سواء كان اجتماع ولا نعمل فوكس جروب ولا نعمل يعني تصويت على السوشيال ميديا ولا نعمل لقاء مفتوح، ولا الادوات بتصير انت بتقدرها بناء على ايش بدك تفهم بالضبط وين رايح بالضبط.
0: نعم سيدة رنا، ما ابرز اليوم العوائق الاجتماعيه أو المؤسسية التي لا تزال يعني تحد من مشاركة النساء الشباب ذوي الإعاقة في الشأن المحلي؟
2: يعني شوفي، هو مرات يعني ما بدي أقول إنها هي تحد يعني عوائق أو هيك، لأنه إذا إحنا بنضلل العوائق أو بنعمل للمجهود إحنا كمان كبلديات كمان المواطن بتجاوب. يعني أنا بقدر أقول إنه إحنا يعني بعض يمكن الشباب مرات بيكون في عنده عزوف ببعض الأحيان، ممكن النساء مش دائما بتواجدوا، بس إحنا كبلدية رام الله ما بنشوفه هذا يعني تحدي لإلنا، يعني لأنه بيكون في تواصل. يعني كمان المواطن لما بشعر انه البلدية فعليا هي لما بطلب منها اشي بتلبيه، فبشعر انه لا دوري كمان، يعني انت هذه علاقة ثقة انت عم تبنيها مع المواطن. لما انا بطلبك لاجتماع هو عارف انه انا البلدية عم بتقوم بدورها وعم تعمل مجهودها قد ما بتقدر حتى تلبي احتياجاتي، فبصير المواطن عنده هاي الثقة، لا بدي اجي وبدي اسمع وبدي اعطي رأيي وبدي انا أطلع المشكلة اللي عندي أو المبادرة اللي عندي، لأنه كمان يعني بدك تسمعي لمبادرات، بدك تسمعي لاحتياجات، بدك تسمعي لتحديات، هذا كله بصب يعني مع بعض. فأنا بقول لا، كل ما أنت كنت أقرب بدك تبذلي جهد كبلدية. يعني إحنا كتير مرات بقول إحنا بنتواصل معهم، مرات بنبعث لهم SMS للحي كله مثلا، يعني لما ما أقول إنه أنا بدي أعمل دوري كمان أنا كبلدية، ما أقول إنه دعيت لاجتماع وما إجاش حدا على الاجتماع، لا، في جهد بدك تبذليه كبلدية، تتواصلي سواء مع المؤسسات المجتمع المدني، سواء مع الأندية الشبابية، سواء مع الجمعيات، لما دايما هم حاضرين، دايما هم شاعرين انه هم دايما مشاركين، بفكر دايما بيلبوا الدعوة، لانهم دايما شاعرين انه البلدية بتعطيهم هذا الاهتمام، البلدية بتقدر رأيهم. كمان المواطن لما يشعر بتقدير رأيه ورأيه بيكون مسموع، مرة على مرة بيرتفع نسبة حضوره، بيرتفع نسبة مشاركته. هذه علاقة تبنيها، علاقة الثقة شوي شوي بتنبنى
0: مع مواطنهم. بسيد طارق، يعني اليوم إلى أي مدى يمكن الآن في ظل هذا الوضع أن تأخذ البلديات والهيئات المحلية الشكاوى والملاحظات المجتمعية وتحولها إلى مدخلات حقيقية للتطوير وصنع السياسات المحلية؟
5: يعني بداية أنا بحب أكد في موضوع الشكاوى والملاحظات. عندنا منظومة شكاوى في بلدية الخيلية فعالة وفعالة جدا. المجلس البلدي منذ أن استلم مهامه أعطاها أولوية كبيرة في سرعة الاستجابة والمتابعة. يعني عندنا مدة زمنية محددة للاستجابة للشكوى في كل قطاعاتها ومدة زمنية محددة في تنفيذها. يعني أنا بعتقد أنه التحدي الحقيقي أمام البلديات هو بناء الثقة مع المواطنين. طرق وبنية تحتية خدمات مهمة، ولكن لكن الأهم أنه يشعر المواطن أنه صوته مسموع، أنه رأيه مؤثر، أنه شريك في صناعة مستقبل مدينته. يعني إحنا بنحكى على بريد الخليل نعمل على ترسيخ هذا النهج من خلال الحوكمة الرشيدة، المشاركة المجتمعية، انفتاحنا على جميع مكونات المجتمع وصولا إلى بلدية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين. يعني إحنا نطمح من الانتقال من بلدية تعمل للمواطن إلى بلدية تعمل مع المواطن، لأن الشراكة الحقيقية هي الطريق الأقصر نحو تنمية مستدامة وخدمات أفضل وثقة أكبر بين المؤسسة والمجتمع. منظومة الشكاوى بالنسبة لنا مهمة جدا، نتعامل معها بقدر عالي، لأنها جزء من إشراك المجتمع في تفاصيل قد تكون مش إحنا ما بناخدها في صنع قرار، ولكن إحنا في التعامل مع الشكاوى اللحظية والآنية اللي بتأثر على الخدمة المقدمة للمواطن وسرعة استجابتنا إلها بصيغة كأنه بيعطينا أوردر، يعني كأنه بيعطينا تعليمات يتحركوا فورا. فهذه هي الرسالة اللي بدنا نوصلها للمواطن، أنت بتعطيني تعليمات إذا في تقصير في الخدمة عندك، أنت أعطيني تعليمات إن أتحرك فورا ويحاسب الطاقم إن تأخر في إنه المتابعة هذا الملف. حتى منظومة الشكاوى بنطورها لموضوع مقترحات، إذا عندك مقترح لشارع معين، لمنطقة معينة، لخلل في خدمة معينة، برضو بنسمع منه. يعني موضوع نقول التفاعل مع المواطنين وانفتاحنا على كل مكونات المجتمع هي الأساس والعنوان الرئيسي، إن نتحول نقول من بلدية تعمل للمواطن إلى بلدية تعمل مع المواطن.
0: نعم، يعني هذا السؤال لكم جميعا، وفي دقيقة من فضلكم لأنه يعني شرف الوقت على الانتهاء، أبدأ معك سيد حازم. اليوم ما المتطلبات الأساسية لبناء نموذج شراكة مستدام بين الهيئات المحلية والمجتمع، قائم على الشفافية، على المساءلة، على التعاون، وأهمية إدماج الشباب بشكل فعلي تحديدا في موضوع يعني التخطيط للمستقبل المحلي؟
1: كلمة التواصل، يعني احنا نقول تواصلوا تواصلوا تواصلوا، مهم جدا ان نتواصل مع الشباب وبكل فئات المجتمع بكل الطرق الممكنة. واليوم الابليكيشن زي ما حكت الاخت رنا، الموضوع الالكتروني عم بسهل جدا موضوع التواصل واخذ التغيير، راجع الفيدباك واستلام شكاوي واستلام مقترحات والمبادرات ونزول على الميدان وسماعهم. ويعني في كتير، انا نزلت مع بلدية الخليل ويمكن كمان مع بلدية رام الله، كنت اشوف اكون في سيارة البلدية كيف لما بسمعوا بيجيهم تليفون بروح وبتحرك وبستجيب للمواطن. المواطن مش سلبي، ولا هو بس بده يسب، ولا هو بده يشكي ويبكي. المواطن اذا بشوف بلدية زي ما تفضلت الاخت رنا وتفضل الاخوان، اذا المواطن بشوف ثقته في البلدية يعني في محلها، اذا البلدية عم تستجيب للمواطن، انا مأكد لك وكلنا بنعرف انه المواطن سيعمل كل جهده لدعم بلديته، لانه بالاخر يعني هاي بلديته وهذا بلده.
0: نعم سيد مجدي، يعني اليوم اذا اردنا الانتقال خلال السنوات القادمه من مفهوم المواطن المتلقي للخدمه الى مفهوم المواطن الشريك في التنميه وصنع القرار،

0: ومن خلال أيضا دمج كل الفئات لأن كل بتفاصيل احتياجها. لذلك يجب أن يكون عندك نموذج مصغر من هذه الفئات تمثل المجلسة سواء بالحضور الدوري للبلدية أو بالاستماع إلى مقترحاتهم حتى نستطيع أن نبني جيلا متلاحقا يقوم على نقل الخبرات من في العمل البلدي سواء كان من النساء من السيدات من الفئات الأقل حظا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة حتى تكون الشراكات دائما حقيقية وفي كافة القطاعات.
1: نعم سيدة رنا, يعني أيضا ذات السؤال اليوم المطلوب لي تبقى هذه الشراكة دائمة ومستدامة ما بين البلديات والمجتمع.
2: هو بصراحة يعني إحنا هاي الشراكة لازم ندلها كمان فيها نوع من التشبيك مع كل المؤسسات. يعني لما نحكي عن الشباب بدك تعملي تشبيك مع كل مؤسسات الشبابية, بدك تحكي مع المؤسسات النسوية, تشبيك مع كافة المؤسسات اللي يعني بتستهدف كافة القطاعات. لأنه الشراكة بنحكي عن شراكة, إحنا دائما زي ما قلنا المواطن مش بس يعني حتى يعني شراكة مجتمعية, هي عبارة عن شراكة بكل احتياجات المواطن بكافة فئاته. فكل ما بتبني شركات أقوى وكل ما بصير هذا التماسك الاجتماعي أقوى. يعني إحنا بنحكي عن مدينة بنقول إنه لازم يكون المواطن هو في مصطلح السيتيزن سنترك في في في محور التنمية. ف هذا مهم لما بتحطي المواطن محور التنمية بكل فئاته وبكل أطيافه بكل التعددية اللي بيمثلها. هون انت بتحسي انه في شراكة بتصير حقيقية, يعني لانه ولا حدا بيشعر انه مستثنى. يعني بدك تكوني عادلة كمان, العدل في تنوع الإشراك هذا كمان بيخلي المواطن بيعزز هذه العلاقة اللي مع بلدياته. هون انا بشوف انه هذا محور أساسي للعلاقة مع البلديات.
1: نعم. سيد طارق, يعني بشكل سريع جدا لو سمحت, اليوم ما المطلوب أو ما هي الخطوة التي يجب أن تبدأ بها الهيئات المحلية لتبقي على استدامتها مع المواطنين؟
3: يعني أنا بقول إنه المواطنة تقوم في العمل البلدي على 5 مرتكزات رئيسية: المشاركة, الشفافية, المساءلة, العدالة والشراكة. لما تتوفر هاي العناصر يصبح المواطن شريك حقيقي في التنمية المحلية وتصبح البلدية أكثر قدرة على اتخاذ قرارات ناجحة ومستدامة. المواطن بيكون شريك في تحديد الأولويات وصناعة القرار, ويترجم مفهوم المواطنة من شعار نظري إلى ممارسة مؤسسية يومية واضحة للكل.
1: شكرا. يعني شكرا لكم جميعا ضيوفي عبر الهاتف, سيد مجدي العدرا رئيس بلدية تجمع خلة المي شكرا جزيلا لك, والمهندس طارق شقير مستشار رئيس بلدية الخليل شكرا لك, وضيوفي في الاستديو سيد حازم القواسمي مدير العمليات في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية شكرا لك, والسيدة رنا حبايب مدير دائرة المشاركة المجتمعية في بلدية رام الله شكرا لك. والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة, نلقاكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.

الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: استغل جيروم باول رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي السابق أول ظهور علني كبير له منذ ترك منصبه الشهر الماضي للدفاع عن استقلال المؤسسات. وصف باول الجامعات والمحاكم والكونغرس والبنك المركزي بأنها أساس وتجسيد للديمقراطية الأمريكية، وأكد أن استقلال مجلس البنك المركزي هو ثروة لا تقدر بثمن يجب حمايتها من أي شخص يريد زعزعتها. وحذر باول من الضغوط السياسية على البنك المركزي والمحاكم والجامعات في أمريكا من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلنت الهند أنها مع الولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والشاقة. وبالتزامن مع وصول وفد أمريكي جديد إلى نيودلهي لخوض أيام إضافية من المحادثات بين الطرفين، قالت الهند إن 99% من المسائل قد حلت.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: وقتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث.
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية.بس.
2: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
4: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
5: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خلطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
6: ثالث شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي لنادي شباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع نادي شباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان بكأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي شباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
5: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
6: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أكادير المغربي.
5: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
4: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
7: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا أف أم، أجمع كل الأذواق.
2: Lo que nunca te abandona, lo mejor que sonará.

جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تستمعون لها الآن على رايا اف ام.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا FM.

0: اسأل روحك
1: قبل ما

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.